من كلام امرأة العزيز، ولكن اعتبار الضمير في قولي لم أخنه للعزيز لا يدل عليه السياق، إذ لم يكن موجودا ولا ذكر له. والراجح ما رجحه الإمام ابن عطية وغيره أن الضمير في لم أخنه ليوسف، أي ليعلم يوسف أني لم أخنه في غيبته بأن أكذب عليه أو أرميه بذنب هو بريء منه. وقال في فتح البيان: المعنى ذلك القول الذي قلته في تنزيهه والإقرار على نفسي بالمراودة، ليعلم يوسف أني لم أخنه فأنسب إليه ما لم يكن منه وهو غائب عني أو وأنا غائبة عنه. ابن كثير said that إمام أبو العباس ابن تيمية was supporting that claim, while ابن جرير and ابن أبي حاتم did not narrate except the first version that this is the words of Yusuf. Ibn Kathir actually is good in being inclined to propose or to support that this paragraph, to know that I did not betray him while he was away until forgiving, oft merciful, is from the talk of the woman, the wife of Al-Aziz. But considering that the I did not betray him, to be considered to be referring to her husband Al-Aziz is not indicated by the context, because he was not there and was not mentioned. And the most probable is what Imam ibn Atiyah and others have suggested, that did not betray him refers to betraying Yusuf, so that Yusuf will know that I did not betray him while he was away by lying against him or charging falsely him while he is innocent. And he said that in the book Fath al-Bayan, he said that the words which I said in declaring him innocence and confessing upon myself that I am the one who was trying to seduce him, so that Yusuf will know that I did not betray him by accusing him what he did not do while he was away or from me, or I was away from him. أهمية السياق في تحديد معاني الكلمات. إن الكلمة الواحدة قد ترد في القرآن لعدة معاني مختلفة، وإنما تحدد المعنى المراد منها في كل موقع بالسياق، ونعني بالسياق ما قبل الكلمة وما بعدها. كلمة الكتاب، انظر إلى كلمة الكتاب في القرآن، فقد وردت دالة على معان عدة لا يميزها إلا السياق، فالأصل فيها أنها مصدر كتب، فمعنى كتاب أي كتابة، وأكثر ما تطلق بمعنى المكتوب من إطلاق المصدر على اسم مفعول، كاللفظ بمعنى الملفوظ والخلق بمعنى المخلوق، وهو الذي يجمع على كتب، يعني كتاب وكتب. وإذا طبقنا ذلك على ما ورد في القرآن نجد للكتاب المعاني التالية: ألف، وردت دالة على القرآن، مثل قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، سورة البقرة. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، سورة آل عمران. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، سورة النحل. باء، ووردت دالة على التوراة، كما في قوله تعالى: وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، سورة الإسراء. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، سورة غافر. جيم، ووردت دالة على التوراة والإنجيل معا، كما في قوله تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، سورة الأنعام. وكلما جاء في القرآن يا أهل الكتاب أو الذين أوتوا الكتاب أو الذين آتيناهم الكتاب فهو يشمل التوراة والإنجيل. وفي قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وردت كلمة الكتاب مرتين، الأولى بمعنى القرآن وأنزلنا إليك الكتاب، والثانية بمعنى الكتب الصادقة السابقة في قوله مصدقا لما بين يديه من الكتاب. دال، ووردت كلمة الكتاب بمعنى النص الإلهي المنزل على أي رسول من رسل الله دون تعيين، كما في قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، سورة الحديد. وقوله: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، سورة البقرة. وقوله سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، سورة البقرة. فليس المراد بالكتاب

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ولا نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة والأخوات، أحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور، ومع قيمة جديدة وخلق جديد آخر مهم، خلق التواضع. التواضع أيها الإخوة والأخوات هو إظهار التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه، وقيل التواضع هو تعظيم من فوقه لفضله. وفي أحد الكتب المهمة من كتب أهل السلوك والتربية، كتاب الرسالة القشيرية، يقول: التواضع هو الاستسلام للحق وترك الاعتراض في الحكم. الإنسان عندما يستسلم وعندما يترك الاعتراض يكون متواضعا. وفي كتاب آخر مهم من كتب الإسلام ومن كتب التربية الإسلامية، كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، نقل قولا مهما للإمام الحسن البصري، يقول: التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا. أي إنسان في هذه الدنيا أقابله، لا شك إذا أردت أن أكون متصفا بالتواضع لابد أن أرى أنه أفضل حالا مني. الفضيل بن عياض أيضا له تفسير في معنى التواضع، ويقول: المتواضع والتواضع يخضع للحق وينقاد له، ويقبله ممن قاله، ولو سمعه من صبي قبله، ولو سمعه من أجهل الناس قبله. يعني لا يستنكف الإنسان المتواضع من قولة الحق ولو جاءت من صبي، من طفل صغير، أو من إنسان عامي، أو من إنسان من الدهماء. طالما أنه الحق، التواضع يفرض عليه أن يقبل ذلك. ما هي درجات التواضع؟ الإجابة عن هذا الأمر مهمة جدا، لكن من أجمل ما قرأت في هذه المسألة كلام جميل لابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، يقول: للتواضع ثلاث درجات، وأنا أذكر لكم الكلام بالمعنى. تواضع مع الله، تواضع مع الله يعني يدخل فيه التواضع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الثانية، الدرجة الثانية، التواضع مع الناس. ثم الدرجة الثالثة، التواضع مع النفس. التواضع مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى الانقياد للكتاب والانقياد للسنة النبوية الطاهرة. هذا الانقياد يكون بعدم معارضة النصوص، بعدم معارضة كلام الله، وبعدم معارضة كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا بعدم الانتقاص من الدليل. أحيانا بعض الناس قد يشكل عليه بعض الأدلة في القرآن، أو يشكل عليه بعض الأدلة في الأحاديث، ينبغي له أن لا ينتقص من الأدلة، وإنما ينتقص من فهمه، لعل في فهمه الخطأ الكبير في فهم تلك النصوص. وكما يقول الشاعر: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. أيضا التواضع مع كلام الله ومع كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يكون بعدم مخالفة النص بالحيل. بعض الناس يجتهدون في المخالفات من هنا ومن هنا، والله سبحانه وتعالى لا يعامل بالحيل، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يعامل بالأغلوطات وبالأغاليط. فهذا التواضع مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهمناه. الدرجة الثانية، التواضع مع الناس جميعا. إذا اعتذر إلي معتذر، وإذا جاءني إنسان بالحق ينبغي له أن أقبل، ينبغي لي أن أقبل ذلك الأمر، ولو كان محبا ولو كان عدوا. تواضع يفرض علي أن أقبل العذر وأن أقبل الحق، ولو كان من كاره ولو كان من غيره. أيضا التواضع مع الناس جميعا درجة ثالثة مهمة جدا، كما ذكرت درجة ثانية. الدرجة الثالثة وهي درجة التواضع مع النفس. كيف يتواضع الإنسان مع نفسه؟ المعنى الذي ذكره ابن القيم وغيره، أن لا يرى الحق لنفسه دائما، يعني يكون متواضع بأن الحق ليس هو الذي عندي، رأيي يمكن أن يكون صواب ويحتمل الخطأ، ورأيي أيضا قد يكون خطأ ويحتمل الصواب. ينبغي أن أصل إلى هذه المرحلة التي وصل إليها السابقون، أن رأي غيري ورأيي، كما قال الإمام الشافعي في مقولته المشهورة الشهيرة. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتواضع في قوله العزيز الجليل: واخفض جناحك للمؤمنين. التواضع مهم جدا، والله سبحانه وتعالى يقول: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قاله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، خطاب قاله له صلى الله عليه وسلم ونحن أيضا ندخل في ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. التواضع، التواضع معناه أن الإنسان يتصف بهذه الصفات المهمة جدا، يمشي في الأرض بعدم المرح، لأنه لن يطأ هذه الأرض أشرف ولا أحسن من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى خاطبنا بالتواضع في آية أخرى وقال ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ينبغي للإنسان أن يتعظ بهذه الصفات التي أوردها الله سبحانه وتعالى وذكرها في كلامه العزيز. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أوصانا أيضا بهذه الأمور، أوصانا بالتواضع، ولذلك ورد عنه في حديث مهم جدا قوله وكل أحاديثه مهمة، يقول صلوات ربي وسلامه عليه طوبى لمن تواضع في غير منقصة وذل في نفسه من غير مسألة وأنفق مالا جمعه في غير معصية ورحم أهل الذل والمسكنة وخالط أهل الفقه والحكمة. طوبى لمن طاب كسبه، طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره. طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. شاهدنا المهم جدا هنا هو قوله طوبى لمن تواضع في غير منقصة. التواضع من الإنسان إذا أحسنه في غير منقصة يعني بغير إذلال للنفس فهو بلا شك مبشر منه صلى الله عليه وآله وسلم بطوبى. وطوبى كما قال بعض أهل العلم أنه واد من أودية الجنة، أو هو فضل وأجر كبير الله سبحانه وتعالى يعطيه للمتخلق بهذه الأخلاق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب في ذات يوم خطبة مهمة جدا وقال ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. الله سبحانه وتعالى أمرني أن أعلمكم في هذا اليوم أمور كثيرة جدا جهلتموها، الله سبحانه وتعالى أمرني أن أعلمكم إياها. في خضم هذه الأمور التي أوردها في ذلك النص أنه قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. هذه الأمور التي جهلناها والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بينها لنا وذكرها الإمام مسلم وغيره، قال أوحى الله إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أيضا ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه، رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا ورد عنه في الحديث أنه قال للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قال لها يا عائشة لو شئت أرسلت ومعي جبال الذهب لكن جاءني ملك فقال إنك نبي. قال يا رسول الله جاءني ملك فقال إن شئت نبيا عبدا وإن شئت نبيا ملكا، إن شئت نبيا عبدا وإن شئت نبيا ملكا. يقول صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى جبريل، فأشار صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأمر أني نظرت إلى جبريل، فأشار جبريل إلي أن ضع نفسك فقلت نبيا عبدا. اختار صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون نبيا عبدا لا أن يكون نبيا ملكا. طبعا هذا الأمر الذي رواه المنذري وغيره والبغوي والهيثمي لا يعني أن الإنسان ينبغي له أن يرفض المناصب. إذا كان إنسان في منصب وجاءه هذا الشرف وجاءه هذا المنصب من غير استشراف ينبغي له أن يقبل ذلك، بل حتى باستشراف في بعض الأحوال قد يكون ذلك مقبولا، كما ورد في كلام الله سبحانه وتعالى أن عن سيدنا يوسف قال اجعلني يا ربي على اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فهذا استشراف ولكنه مقبول. لا أقول أن الإنسان يرفض المنصب، ولكن أقول أن الإنسان إذا نصب في منصب ما عليه أن يتذكر أن المناصب لا تدوم لواحد، لو كنت تنكر ذا فأين الأول. إذا كان الإنسان في منصب ينبغي له أن يكون اختياره لذلك المنصب في باله مع التواضع لله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وآله وسلم أبغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. وغالبا أهل التواضع يقولون من أهل الضعف مع الله سبحانه وتعالى وعدم رؤية. ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم عنده الدنيا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كره هذا الأمر، أن يجتمع الناس على الكلام في أمور الدنيا. وكم نحن في هذه الأيام لا نتحدث

التواضع في الجلسة، التواضع في الوقوف، التواضع في الحديث، كل ذلك من علامات الإيمان، كما قاله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث رواه الإمام أبو داود، رواه أيضا الإمام ابن ماجه رحمهم الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. هذا الحديث في مسلم، يعني ربما إنسان متواضع في هذه الدنيا مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، ولكنه عند الله سبحانه وتعالى له حظ عظيم. أمور الدنيا أيها الإخوة والأخوات لا تكون كاملة. كانت هناك ناقة عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تسمى العضباء، وكانت هذه الناقة لا تسبق أبدا. فجاء يوم أعرابي على قعود، يعني على جمل، فسبق ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسبقها. اشتد ذلك على المسلمين، قالوا: سبقت الغضباء، سبقت العضباء، يعني كيف تسبق ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبههم وقال لهم: إن حقا على الله عز وجل ألا يرفع شيئا إلا وضعه. رواه الإمام البخاري. أمور الدنيا لا تكون كاملة، ناقته صلى الله عليه وآله وسلم التي لا تسبق سبقت في ذلك اليوم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاهم درس مهم جدا، كما يقول أحدهم، يقول: ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. هذه الدنيا هكذا لا يصعد الإنسان فيها إلا ويأتي يوم إذا لم يتنبه سيكون في أسفل السافلين والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبق التواضع في نفسه. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرا، فنبه صلى الله عليه وآله وسلم إليه وقال: يا عائشة، إني آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، إني آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. طبعا ليس معناه هنا أمر آخر يتبادر في الذهن، وإنما معناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا عبد الله، عندما آكل، الإنسان الذي يشعر بالعبودية لله سبحانه وتعالى يأكل وهو متواضع مع المنعم، الله سبحانه وتعالى هو المنعم، ولذلك العبد دائما يأكل متواضع مع ربه سبحانه وتعالى الذي أنعم. في الحديث في أوله أنه قال: أنا لا آكل متكئا، أأكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. ما معنى لا آكل متكئا؟ معنى أني لا أتربع كما قال بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يقولون أن الاتكاء معناها أني لا أعتمد على شيء وأنا بآكل، احتراما للمنعم وهو الله سبحانه وتعالى. وأيضا من تواضع الإنسان الذي يشعر بهذا الأمر أنه يرضى بالقليل، لا آكل كما يأكل العبد، يعني أرضى بأي شيء طالما أن الله سبحانه وتعالى أعطاني هذا الأمر فإني آكله وأنا مسرور وأنا مطمئن، كما قال ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض الأحاديث المهمة جدا التي تبين هذا الأمر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جدته مليكة، والإمام القاضي عياض لا يقول مليكة وإنما يقول مليكة، دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى طعام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يدعى يجب، ولا يهمه أن يكون ذلك الداعي غني أو يهمه أن يكون ذلك الداعي عزيز، دعته إلى طعام فأجاب صلى الله عليه وآله وسلم فأكل معهم، مع الجدة ومع الجميع، تواضعا منه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك قال: قوموا فأصلي لكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهوا من ذلك الطعام قال: قوموا فأصلي لكم. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يعني حصير في الأرض وأصبح لونه مسود من مكثه ومن قدمه، فنضحته بالماء. ما معنى نضحته بالماء؟ يعني الحصير عندما يكون جذع النخل عندما يترك هكذا يصبح قاسي، ولذلك رطبه بالماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: فصففت أنا واليتيم أحد الأيتام الذي كان معه، وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والعجوز من ورائنا أي المرأة، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين ثم انصرف. تواضع مهم جدا، وفيها مسألة فقهية أن الإنسان في النافلة يجوز أن يؤتم به كما فعل سيدنا أنس ومن معه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حديث آخر عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة فدكية، وأردف أسامة وراءه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يركب

0: يركب متواضعا، فركب على ذلك الحمار وعليه تلك الإكافة القديمة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك لنفسه تعليم لنا نحن جميعا. حديث آخر عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله، هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. بل عند قبضه صلوات الله وسلامه عليه أخرجت السيدة عائشة كساء وإزارا غليظا وقال: قبض روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذين. من تواضعه صلى الله عليه وسلم، لو شاء أن يكون ملكا لكان، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم ما رضي إلا هذا الأمر. سيدنا عثمان بن عفان في إحدى خطبه قال: إنا والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير صلى الله عليه وسلم. هذا من كمال تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم فعل هذه الأمور، طبق صلى الله عليه وسلم ذلك على نفسه صلوات ربي وسلامه عليه. وفي حديث آخر عن سيدنا أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. مخاطبة الصغار والأطفال هذه من كمال التواضع الذي فعله صلى الله عليه وآله وسلم، وحري بنا جميعا أن نفعل هذه الأمور لندلل فعلا على التواضع في حياتنا كما فعله صلى الله عليه وآله وسلم. أحد الأحاديث المهمة جدا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئلت السيدة عائشة عما كان يفعله في بيته، ماذا كان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم في أهله؟ تقول السيدة عائشة: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته في مهنتهم، يعني في خدمتهم، كان في بيته في بعض الأحاديث التي تقدمت معنا يخصف نعله، يخيط ثوبه، يعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته صلوات الله وسلامه عليه. روى سيدنا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو، أو يقل اللغو يعني يكره اللغو، ويكثر الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى، ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يستنكف أن يمشي مع صاحب الحاجة إلى أي مكان هو يريده، هذا كله من كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم. بل كما يقول سيدنا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينقل التراب يوم الخندق، هو القائد وهو الأب وهو المعلم، ولكنه شاركهم في يوم الخندق. قال: ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبر بطنه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. وكان يرفع صوته بأبينا ويقول: إذا أرادوا فتنة أبينا، إذا أرادوا فتنة أبينا، صلوات ربي وسلامه عليه. وعن سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجني الكباثة، أي النضيج من ثمر الأراك. قال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. ثم قالوا: كيف تعرف ذلك؟ أكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال: نعم، وهل من نبي إلا وقد رعاها. كل الأنبياء اشتركوا في هذه المهنة التي تدل على التواضع. أحاديث كثيرة جدا في هذا الأمر، منها مثلا الحديث المشهور: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى، ما ينبغي لعبد لا تطروني كما أطرت النصارى، إلى آخره. طبعا هذه الأحاديث لابد أن ننزلها في منزلة معينة، إما أن نقول هذا الأمر كما قال سيدنا القاضي عياض قبل أن يعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أفضل من هؤلاء الأنبياء، هذا أولا، أو نقول أن هذه الأحاديث هي دليل على كمال تواضعه، هذا ثانيا، أو نقول أنه يجوز للإنسان أن يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل، لكن بشرط عدم الانتقاص من قدرهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول سيدنا أنس: كانت امرأة في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله إني إليك حاجة، يعني أريد أن أخاطبك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فأخذها صلى الله عليه وآله وسلم في طرق المدينة وقضى لها حاجتها صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأمر منه صلى الله عليه وآله وسلم يدلنا على التواضع، وأن الإنسان ينبغي له أن يعيش دائما متواضعا. تخيلوا معي جميعا أنه، وهذا أمر نتفق عليه، ما من مخلوق في هذه الدنيا أعزه الله أكثر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل ذلك إنما لاقاه بفضل التواضع عند لله سبحانه وتعالى. تجد الناس في هذه الأيام يقفون أمام قبره الشريف العزيز والغني والوجيه، كلهم يبكون ويدعون الله سبحانه وتعالى. هذا المتواضع أعزه الله في هذه الدنيا حتى الآن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال عنه: ورفعنا لك ذكرك. أختم بقصة مهمة جدا ذكرها الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين. يقول أحد الرجال اسمه عمرو بن شيبة قال: كنت بمكة بين الصفا والمروة فرأيت رجلا راكبا بغلة وبين يديه غلمان يعنفون الناس، رجل عظيم راكب بغلته وأمامه حرس وأمامه عسكر وأمامه دسكر. يقول: ثم عدت، هذا سيدنا عمرو بن شيبة يقول، ثم عدت بعد حين فدخلت بغداد، فكنت على الجسر، على جسر بغداد، فإذا أنا برجل جاف حاسر طويل الشعر، فجعلت أنظر إليه وأتأمله، فقال لي: ما لك تنظر إلي هكذا؟ فقال سيدنا عمرو: شبهتك برجل رأيته بمكة صفته كذا وكذا وكذا. قال له: أنا ذلك الرجل. قال له: ما الذي حصل؟ قال: ما فعل الله بك؟ قال: إني ترفعت في موضع يتواضع فيه الناس، فوضعني الله سبحانه وتعالى حيث يترفع الناس. في مكة عندما رأيت نفسي أني أفضل وأني الأحسن، الله سبحانه وتعالى حاسبني في هذا المحل. التواضع أيها الإخوة والأخوات له فوائد مهمة جدا، هو خلق كريم من أخلاق المؤمنين ودليل على محبة الله سبحانه وتعالى. التواضع هو عنوان سعادة العبد في الدارين. عندما يكون الإنسان متواضع معناه أنه سيكون عائش مع الناس في أمان. المتواضعون آمنون من عذاب الله يوم الفزع الأكبر. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. والله سبحانه وتعالى حذرنا من هذا الأمر. هذا الأمر لا نكون في مأمن منه إلا بالتواضع الذي هو دليل على حسن الخاتمة وعلى حسن الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا ويميتنا على حسن خاتمة، وصلى الله على سيدنا محمد سيد أهل التواضع وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة.

إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن المجود.

0: الروائع المصحف المجود.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره، ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما، ما لا تكون لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده، بقبائح العصيان منك تقابل. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص، وخاب فيها الآمل. وأيست من وجه النجاة فما لها سبب، ولا يدنو له متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه، وأنت عنه غافل. يا موجد الأشياء، من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل. ومن استراح بغير ذكرك أو رجاء أحدا سواك، فذاك ظل زائل. رأي يلم إذا عرته ملمة بسوى جنابك، فهو رأي مائل. عمل أريد به سواك فإنه عمل، وإن زعم المرائي باطل. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. أنا عبد سوء آبق كل على مولاه، أوزار الكبائر حامل. قد أثقلت ظهري الذنوب، وسودت صحف العيوب، وستر عفوك شامل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى، وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل. وافعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعل. سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السريرة. سبحان الذي لا تحصى أيادي كرمه وإنعامه، سبحان واسع الفضل والإحسان، ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان. المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. سبحان فارج الكربات ومجيب الدعوات ومضاعف الحسنات وغافر الخطايا والزلات. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.

0: قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
1: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

0: حسنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين. اللهم صل على النبي محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، فنحن اليوم في ضيافة يعني واحدة من أعلام هذه الأمة، إن لم تكن سيدتها على الإطلاق، أمنا وأم آبائنا وأمهاتنا رضي الله عنها وعمن ترضى عنها، أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. خديجة، ما خديجة؟

0: خديجة التي قام على جهدها وصبرها وحكمتها هذا الدين، خديجة التي هي أول من نطق كلمة في نصرة هذا الدين، خديجة التي ما تكلم متكلم للذب عن دين الله ولنصرة دين الله ولرفع راية شريعة الله إلا وكلمته هذه في ميزان حسنات خديجة رضي الله عنها، لأنها أول من دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي العام الذي ماتت فيه خديجة رضي الله عنها بعام الحزن، حري بأن يحزن المسلمون، بأن تحزن أمة الإسلام جمعاء على امرأة كخديجة رضي الله عنها. كيف لا وهي الحكيمة العفيفة الرصينة الحيية التقية الدينة رضي الله عنها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربعة، أربع نساء فقط في الدنيا كلها هم اللي كملوا اجتمع فيهم صفات الكمال. من دول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آسية بنت مزاحم، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد عليهم صلوات الله وتسليماته. خديجة هذه امرأة كاملة اجتمع فيها صفات الحسن، صفات الكمال من التقوى والنقاء والصفاء والديانة والرصانة والحكمة والصبر والقوة والشجاعة، ما تريد أن تقوله فقله عن أمنا خديجة رضي الله عنها. وهذا المجلس لا يتسع لا هو ولا زد عليه 100 مثله في أن يكون سردا لمحاسن خديجة رضي الله عنها، فهذا جبل أشم، فهذا بحر خضم لا يستطيع جمع أوصافه أحد مهما تفاقمت بلاغته ومهما تجاوزت في الحسن أوصافه وكلمته، لا يستطيع أبدا أن يصف ما كانت فيه أمنا خديجة رضي الله عنها من حياء ونقاء وقوة ورصانة وحكمة وحسن تفكير وفهم. فهذا بحر واسع، لكننا نقتصر في مجلسنا هذا على أن نذكر فيه أدبا وحياء أمنا خديجة رضي الله عنها، وما كانت فيه من حسن أخذ للأمور من عفتها وحيائها وأدبها. فيكفي أن تعلم أن أمنا خديجة رضي الله عنها كانت تسمى في مجتمع يضج بالفحشاء، كان مجتمع الجاهلي وقتها يسمى مجتمع أصحاب الرايات الحمر، هذا مجتمع كل فاحشة فيه حلال، في الزنا وفي الخمور، والعياذ بالله مجتمع يعني يضج بالفحش والتفحش. ولقبها في هذا المجتمع السيء كانت تلقب بالطاهرة رضي الله عنها، لقب أمنا خديجة رضي الله عنها في الجاهلية كانت تسمى بالطاهرة. وهذا فيه دلالة عظيمة على كل امرأة نشأت في واقع سوء، أو كل شاب نشأ في واقع سوء يتحجج بهذا الواقع على أنه لا يستطيع أن يعبد الله عز وجل كما ينبغي، أو لا يستطيع أن يحجز نفسه عن الفواحش أو عن المنكرات أو عن الذنوب والمعاصي كما ينبغي. يا أخي، يكفيك في ذلك قدوة وأسوة أمنا خديجة رضي الله عنها. فهذه طاهرة مطهرة في مجتمع يضج بالزنا والفحشاء والعياذ بالله، يعني تكاد الجزيرة تتفجر أرضها بما يرتكب عليها من الزنا والفواحش. وهذه امرأة في هذا المجتمع السيء تعبد، يعني تنأى بنفسها عن هذه الفواحش والمنكرات وعلى الحنيفية التي تركهم عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والتي لم يكن باقيا عليها من أمة الجزيرة إلا قليل. ثم زد على ذلك إن هي امرأة حسيبة ذات نسب وذات شرف، ومن خديجة دي يعني لها عائلة مرموقة، فكانت تتجر بمالها، معها مال، فكانت تتجر بمالها، تبعث غلامها ميسرة، كان غلاما يعني هو حلقة الوصل بين أمنا خديجة رضي الله عنها والرجال الذين كانت تستأجرهم خديجة رضي الله عنها ليتجروا لها بمالها عليها رضوان الله. فخديجة مع ما كان معها من مال وعاوزة تتجر وتكسب مال وتعمل صفقات يعني تربح فيها وتكتسب مال، رغم ذلك لم يكن هذا مسوغا إن هي تختلط بالرجال وإن هي تتعامل مع الرجال وجه لوجه أبدا. ابن حجر بيعلق بيقول: وما كانت خديجة تختلط بالرجال في تجارتها أبدا، بل كانت تبعث غلامها ميسرة، فكان يتعامل هو مع الرجال، يعني يعطيهم المال ويبلغهم ما كانت تريده أمنا خديجة منهم، فلما يعني يوافقوا على شروط من خديجة رضي الله عنها خلاص، لما يوافقوا على شروط من خديجة رضي الله عنها خلاص كانت تعطيهم المال، ويذهبون بقى إلى الشام أو إلى أي مكان يتجروا بهذا المال. فأخوانا سبحان الله، يعني هذه امرأة تاجرة مفروض بقى يعني يسوغ لها ذلك. والعجيب الذي أقف معه كلما جئت على هذا الباب، يعني بعض البنات هداهم الله اللي بياخدوا يعني ما كانت تفعله خديجة، يعني أطهر الطاهرات رضي الله عنها، يعني التي بلغت الكمال في الحياء والأدب رضي الله عنها، بيقولوا ده مسوغ بقى، وده الحجة وده العذر بتاعنا ان احنا نخرج ونخالط الرجال في اسواق العمل. سبحان الله العظيم، ده أمنا خديجة رضي الله عنها وهي في زمن ليس فيه دين. أمنا خديجة رضي الله عنها هذه المرأة إخواننا دي دلوقتي ست في مجتمع يعني يضج بالمنكر، ومفيش في دين، مفيش في أدب، مفيش في حياء، مفيش في عفة، مفيش في دين يحجز الناس عن الدخول في هذه الأمور. ورغم ذلك، رغم أن أمنا خديجة رضي الله عنها لم يكن ثمة شيء يردعها عن مخالطة الرجال إلا أن عفة نفسها كانت تمنعها أن هي توجد في مكان يخالط الرجال، إن هي توجد في مكان تختلط فيه بالرجال وتختلط فيه بأمور ربما تنقص من حيائها وتنقص من عفتها وتنقص من أدبها. شيء في منتهى العجب، امرأة ليس ثمة دين يردعها عن ما كانت تفعل، أو يعني عما يعني المفروض يعني إن هي يعني تاجرة بقى ومعها مال ومن عيلة حسيبة ويعني ذات شرف، ورغم ذلك لا تخالط الرجال أبدا. فسبحان الله، ما عذر امرأة معها دين يردعها ومعها إيمان يزجرها ودينها حثها على العفة والحياء والنأي بنفسها عن الرجال والابتعاد عن مواطن الرجال، ثم هي لا تزال مصرة على أن تختلط بنفسها بمواطن الرجال وأن تعامل الرجال وتصر على ذلك من غير ضرورة ملحة لهذا الأمر. ده شيء إخواننا، ده شيء مهم. ثم الأمر الثالث بقى، حكمتها الشديدة. أمنا خديجة رضي الله عنها لم تكن رعناء، لم تكن امرأة يعني لا تستطيع أن تفكر وتحزم في الأمور وتعطي قرارات. لا، كانت امرأة رصينة ثبتت رسول الله. هو في أخواننا أعظم من كده، وفي أفضل من كده، إنها تكون السبب، أول سبب في الدنيا لتثبيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعدين الحديث في صحيح البخاري: فدخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديجة يرجف فؤاده. النبي عليه الصلاة والسلام داخل يرجف فؤاده، يعني ده يكفي الكلمتين. هجيب كلمتين يشرحوا الكلمتين دول منين. النبي عليه الصلاة والسلام داخل مرعوب، النبي عليه الصلاة والسلام داخل بيرتعش من الخوف عليه الصلاة والسلام، وداخل يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني. ماشي. وهي سبحان الله العظيم يعني ثبات عجيب، ثبات عجيب. امرأة عندها حكمة وقوة عقل وحزم عجيب. وخدوا بالكم يا اخواننا، في نقطة مهمة هنا، ان ده لا يعني على الإطلاق، ده لا يعني معاندة الزوج ومناقرته والوقف امام والوقوف امامه الرأس بالرأس، ابدا. هذا له بابه وله موقفه. والأصل في المرأة مع الزوج اللي احنا قلنا عليه، التباعد، حسن التباعد والتدلل والنزول على رأيه وكذا. أما في الأمور اللي محتاجة تثبيت، فهي أول من يثبت رضي الله عنها، هي اللي واقفة تقول له: والله لا يخزيك الله أبدا، مش هي... انت لا تخف. خايف من إيه؟ لا تخف أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا. وبدأت بقسم لتزيل كل ما كان في قلب النبي عليه الصلاة والسلام من خوف. موضوع ربنا عز وجل يخزيك ليه؟ ده أنت بتصل الرحم وبتقري الضيف وبتحمل وبتكسب المعدوم وبتحمل الكل وبتعين على نوائب الدهر. هو في حد يعمل الكلام ده وربنا عز وجل يخزيه، وربنا عز وجل يتركه، وربنا عز وجل يخذله؟ أول كلمات إيه ده؟ إيه القوة وإيه الحزم وإيه حسن الفهم والتفكير وإيه الثبات العجيب ده؟ واحد داخل لها كان في جبل ويروح في غار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد زي ما ورد في صحيح البخاري، وبعدين هو رجع لها مرعوب خايف: ده يا ترى شاف ايه على الجبل ده؟ شاف ذئب ولا شاف بقى حيوان مخيف، ولا ممكن يكون طلع له جن، ولا حصل له اي حاجة؟ لا، ثبات عجيب يا اخواننا، ثبات رهيب وعجيب، ربما لا يطيقه يعني اقوى الرجال واشجع الشجعان. ده يعني سبحان الله العظيم. وهو يدخل عليها عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده صلى الله عليه وسلم، وبعدين هي تقول له: والله لا يخزيك الله أبدا. اوعى تخاف، انت ليه يخزيك الله عز وجل وليه يخذلك الله؟ ده انت بتصل الرحم. وخدوا بالكم يا اخواننا، الخمس حاجات دول من الأسباب اللي ربنا عز وجل لا يترك العبد فيها أبدا، لا يخزي العبد فيها أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستعيذ بالله من الخزي، كان من دعائه عليه الصلاة والسلام من حديث زيد بن أرقم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحسن عاقبتي في الأمور كلها، وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. خزي الدنيا ده شيء صعب جدا، ربما الإنسان يفعل شيئا يفضحه الله عز وجل في الدنيا كلها، ربما الإنسان يقع في ورطة فلا يستطيع أن يخرج منها إلا بالله عز وجل. إيه اللي هيخرجه؟ إيه الحاجة اللي هتحفظ العبد في وقت الأزمات والكروبات والضيق؟ الحاجات بقى دي اللي أمنا خديجة قالت عنها في الحديث ده: والله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنك لتصل الرحم. خدوا بالكم بقى ايه، وما فيش وقت ان انا اقعد افسر بقى احنا عاملين ايه مع صلة الرحم، وعاملين ايه مع قرى الضيف واكرام الضيف، وعاملين ايه مع كسب المعدوم والتصدق بالاموال للمعدومين والفقراء، وتحمل الكل الناس العجزة والضعفاء ما حالنا معهم وتعين على نوائب الدهر. إخواننا ما بنتفقدهم، إخواننا وأخواتنا بنتفقدهم على الدوام، بنشوف أحوالهم عاملة إيه، بنشوف دنيتهم ميسورين الحال ولا لأ، بنقف جنبهم تعينوا على نوائب الدهر. ممكن يا أخي إنسان كان ميسور ومعاه فلوس وفجأة وقع في أزمة من الأزمات، أيا كانت الأزمة دي إيه، ممكن أزمة مادية محتاج فلوس، ممكن أزمة معنوية محتاج اللي يقف جنبه ويثبته، ممكن أزمة نفسية محتاج بس حد يفضل قاعد جنبه فترة كده وشوفه عاوز إيه، عاجز عن فعل ايه. انا معاك ولو بالدعاء ولو بالكلمة ولو بالإعانة، وتعين على نوائب الدهر، وتعين على نوائب الدهر، والله لا يخزيك الله أبدا. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الدهر. وبعدين خديجة ده هي الحسيبة النسيبة، المرأة ذات الشرف وذات الحسب اللي أبوها وأمها ناس أغنية جدا، وهي امرأة حسيبة وتاجرة وغنية جدا، هي دلوقتي اللي بتدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام في السابع من البعثة في محرم، في شهر محرم زي الشهر اللي احنا فيه ده دلوقتي، تدخل في حصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوثيقة الظالمة التي يعني صنعتها قريش، وظلوا محاصرين ومسجونين في شعب أبي طالب 3 سنوات، مضيق عليهم في الأكل ومضيق عليهم في الشرب، ويذوقون المرار والضنك والكرب، وهي المرأة الصابرة المحتسبة الثابتة المعينة لزوجها على الدوام، لم تتركه ولا لحظة من اللحظات أبدا. ويظل هذا الحصار قائما 3 سنوات، يدخل محرم 7 يخرج محرم 10، وهي ما زالت قائمة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم تتركه طرفة عين عليه الصلاة والسلام، وثابتة وصابرة. وخرجت كما يقول أهل السير، خرجت عائشة، خرجت خديجة رضي الله عنها من 3 سنوات دول يعني أنهكها المرض، أتعبها الضعف، خارت قواها رضي الله عنها، رضي الله عنها. وهو ده كان من أحد أكبر أسباب اللي جعلت خديجة بعد ذلك تلحق بربها عز وجل. ولكن سبحان الله، ما هذا الصبر، ما هذه القوة، ما هذا الجلد والثبات على دين الله سبحانه وتعالى، ما أحوجنا إلى مثل ثبات خديجة رضي الله عنها، إلى مثل أدبها وحيائها وعفتها، إلى مثل قوة نفسيتها. واحدة إخواننا لسه مسلمة ويعني اتبعت رسول الله، ويعني يكفيها شرفا إن هي أول من اتبعت رسول الله في العالمين، أول واحدة اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا كلها، وتاخد رسول الله عليه الصلاة والسلام من إيده وتوديه، ورسول الله عليه الصلاة والسلام خايف ومرعوب عليه الصلاة والسلام. ده أي شرف وأي قوة وأي حزم، تاخد رسول الله عليه الصلاة والسلام من إيده وبعدين تروح توديه من ل ل ل ل تروح توديه لورقة ابن نوفل ابن عمها، وتقول له اسمع من ابن أخيك، اسمع منه كده، فقص عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رأى وما قال له جبريل، الحديث طويل ومعروف في صحيح البخاري، 3 حديث في صحيح البخاري. فبعد ما النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه يقول له هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، ليتني أكون جذعا، ليتني أكون فيها، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتعجب ويقول أو مخرجي هم يخرجوني؟ فقال ورقة بن نوفل ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وبعدين تعرف إن إن إن خديجة رضي الله عنها تعرف إن ده هو يعني إن هذا وما جاء به موسى لا يخرجان من مشكاة واحدة، كما جاء في بعض الأحاديث من ورقة ابن نوفل رضي الله عنه، خلاص عرفت إن هو على حق، هذا هو النبي المرسل من عند الله سبحانه جل في علاه. فبعد كده تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، أول ما النبي عليه الصلاة والسلام يعرفه أن ده نبي من عند الله، وهي تؤمن به ويؤمن به يعني ثلة ممن كان معه عليه الصلاة والسلام، كل بنات النبي عليه الصلاة والسلام يطلقوا، ممن كانوا يعني من أزواجهم الذين كانوا يعني من سادة قريش، إلا واحد بس اللي هو العاص بن الربيع الذي كان متزوجا زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما يعني كان يذكر اسمه أمام النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكره بخير ويثني عليه جدا على موقفه هذا. أما بقية بنات خديجة، بنات خديجة من أم كلثوم طلقت، رقية طلقت، فاطمة، كلهن طلقن بعدما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته. لم تقل له إحنا يعني أنت يعني بتنا عاد بالخراب والبوار بسبب دعوتك وبسبب رسالتك وبسبب ما تدعو الناس إليه، لازمتها إيه اللي أنت؟ أبدا أبدا أبدا. ثبات إخواننا، نحن لا نريد من هذه الدنيا شيئا، إنما هي الآخرة وفقط، إنما هي الآخرة وفقط. إحنا يعني هينوبنا إيه من الدنيا؟ هؤلاء سادة مكة ويعني ووجهاؤها وكبراؤها يعني سمعوا ما جاء به محمد فطلقوا كل بنات النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللواتي كنا تحتهن. فلم تحزن خديجة ولم تضجر، صبر عجيب وثبات عجيب وقوة نفس عجيبة. إيه المشكلة يعني؟ يتزوجهن أناس خير منهن بإذن الله عز وجل، وبعد كده تدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام الشعب، وبعد كده تخرج من الشعب فتلحق بالرفيق الأعلى سبحانه وتعالى، ويسمى العام الذي ماتت فيه خديجة رضي الله عنها بعام الحزن، بعام الحزن، لأنها يعني واست رسول الله حين خذله الناس، وأيدته حين رفضه الناس، ووقفت بجواره حين ابتعد الناس عنه، كالوحيدة التي يعني نزل جبريل ليبشرها بمقعدها في الجنة وببيتها في الجنة. نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أقرئ خديجة مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أقرئ خديجة مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب، فوش دوشة، فوش قلق، ما فوش تعب، ما فوش إرهاق، ما فوش إجهاد. أقرئ خديجة مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب. أي كرم وأي فضل. فلتختر المرأة المسلمة، فلتختر المرأة المسلمة هذه القدوات التي ينبغي أن تختارها المرأة، لا أن تمشي وراء فلانة وفلانة. وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تخطت خطى حمالة الحطب؟ إخواننا، هؤلاء قدواتنا وهؤلاء أسواتنا. هذا العلم الأشم، الجبل الأشم بالنسبة للمرأة المسلمة. وهل يعني ينبغي أن تتبع المرأة إنسانة أفضل؟ هل تجد المرأة المسلمة إنسانة أفضل من خديجة لتتبعها، ولا أتقى من خديجة لتتبعها، ولا أحيا ولا أعف من خديجة لتتبعها؟ سبحان الله العظيم. كيف تحكمان لكم كيف تحكمون؟ لماذا المرأة الآن منبهرة بصيحات غربية تأتي لها ليست من الله ولا من دين الله ولا من شريعة الله سبحانه وتعالى، وإنما هي صيحات بعيدة عن دين الله وعن شريعة الله؟ لا تغتروا، لا تغتروا. هذه خديجة أمنا، أم المؤمنين، التي يعني من أحبها ومن تشبه بها من المسلمات حشر معها، حشر معها وصار بجوارها أمام الله عز وجل يوم يقوم الأشهاد. يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب. هذه امرأة تاجرت، هذه امرأة تزوجت خير رجال العالمين، تزوجت رسول الله. هذه امرأة كان لها مواقفها السديدة القوية الشجاعة، هذه امرأة كان لها شخصية قوية، هذه امرأة كان لها حسن تبعل ورقة لزوجها ووقوف بجواره ومساندة عجيبة وترك للعناد والمناقرة والمدافعة. إنسانة كاملة بكل ما تحويه الكلمة من معان. فهل تجد المرأة المسلمة قدوة خيرا من هذه؟ هل تجد المرأة المسلمة مثالا أرفع ولا أطهر ولا أكمل من هذا لتحتذي به وتأتسي به وتسير ورائه وراءه وتقفو أثره؟ سبحان الله. يعني يعني يعني من تتبعين؟ تتبعين من يريد عزتك وشرفك ومكانتك ويعني وطهارتك، تتركينه وتتبعين من يريد أن يذلك ويسيرك وراء شهوتك وهواك ويبعدك ويجعلك تعرضين عن شريعة الله وعن دين الله؟ ما لكم كيف تحكمون؟ تتركين من يدعوك للعز والشرف وتتبعين من يدعوك للهو واللعب للبعد عن شريعة الله عز وجل التي فيها كمال العز والشرف؟ يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل في غربية النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر قائده أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تخطت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا، من أهلي، لمن نسبي، للغرب أم أنا للإسلام والعرب، لمن ولائي، لمن حبي، لمن عملي، لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاهما لهما، من ثالث فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه، نور من الله لم يحجب ولم يغب. سبيل ربك والقرآن منهجه، نور من الله لم يحجب ولم يغب. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نزهات في رياض الصالحين. باب الحث على سور وآيات مخصوصة. عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي.
2: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، رواه مسلم.
2: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، رواه مسلم.
1: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية: من آخر سورة الكهف، رواهما مسلم.
2: باب فضل الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، رواه مسلم.
2: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم. باب فضل الأذان.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، متفق عليه.
2: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه البخاري.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. رواه مسلم.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي. باب فضل الصلوات.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه.
2: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.
3: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 10 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 26، وهي قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أي شيء في الكون، والكون ما سوى الله. الله عز وجل الذات الكاملة، واجب الوجود، وما سوى الله ممكن الوجود. ما سوى الله هو الكون، وفي المصطلح القرآني هو السماوات والأرض. كل شيء في الكون أو كل شيء في السماوات والأرض يملك، الله مالكه. كل شيء في الكون يمكن أن يملك؟ فالله مالك. قل اللهم مالك الملك. لكن الله جل جلاله ملكه ملك تام، يملك الشيء خلقا ويملكه تصرفا ويملكه بصيرا. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. أي شيء تتمتع به هو ملك الله. بيت 5 ريختر انتهى، صار أنقاضا بعضها فوق، حركة صحة، القلب يقف، سمع، بصر، قد يفقد الإنسان بصره فجأة. من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمك وتحول عافيتك وجميع سخطك، ولك العتبى حتى. أي شيء تتمتع به عقلك ملك الله. قد يحمل إنسان أعلى شهادة في العالم، خسرة لا تزيد عن رأس إبرة تتجمد في بعض أوعية البخ، يفقد الإنسان عقل، يفقد ذاكرة، يفقد حركة، يفقد توازنه. قل اللهم مالك الملك. أي عضو تتمتع به ملك الله، أي جهاز تتمتع به ملك الله، أي خبرة تملكها هي ملك الله. يؤتى الحذر من مأمن. حدثني ما شئت عن العلم، عن الخبرة، عن النسب، عن الحسد، عن الوسامة، عن الذكاء، عن الحكمة، عن الصحة، كلها ملك الله عز وجل. قل اللهم مالك الملك. لك في الورى إن شاء خفضا ذقته، وإذا شاء عليهم رفع، يرفع ويخفض، يعطي ويمنع، يعز ويذل. قل اللهم مالك الملك. وكلما تعمقت في هذه الآية وجدت في عين الحقيقة أنك لا تملك شيئا، فإذا عرفت أنك لا تملك شيئا تستحي أن تقول أنا، تستحي أن تسلط الضوء على شخصية. أنت لا شيء، كنت لا شيء، فأصبحت به خير شيء في الورى قد صنع. ليس يقيك أذاه أحد وإذا استنصرت فيه نصر. كلمة قل اللهم مالك الملك لها معاني عديدة جدا. ابدأ بالنواحي المادية، مكانتك في المجتمع ملك الله عز وجل. الله عز وجل قادر أن تشوه سمعة إنسان بلا سبب. من الذي حبس ألسنة الخلق عنك؟ الله جل جلاله. من الذي أسبغ عليك ستره؟ الله جل جلاله. من الذي جعلك مكرما؟ الله جل جلاله. يعني الإنسان ما دام بقوته محترم، فإذا أصبح طريح الفراش ومضى على شلله 20 عاما، أقرب الناس إليه يسمعه كلمات لا تحصى. قل اللهم مالك الملك. إن كنت تملك مكانة فهي ملك الله، ملكك إياه. إن كنت تملك محبة الناس فمحبة الناس بإلهام الله عز وجل، وألقيت عليك محبة منه. لا أجد في اللغة العربية كلمة أوسع من كلمة مالك الملك. أي شيء يملك هو مالكه، هو الله. معك مفتاح بيت، الملك لله، ملكك إياه. تركب مركبة، الله ملكك إياه. عندك زوجة، الله ملكك إياه. عندك أولاد أبرار، الله ملكك إياه. تتمتع بصحة طيبة، الله ملكك إياه. قل اللهم مالك الملك. تشرب كأس الماء فيخرج شكل لطيف، هذه ملك. جهاز الإفراز ملك، ولو كان مسدودا لأصبحت الحياة جحيما لا تطاق. قل اللهم مالك الملك. الجهاز الهضمي يعمل بانتظام، قل اللهم مالك الملك. ماذا أحدثكم عن هذه الآية؟ أي شيء تتمتع به وتنعم به إنما هو ملك الله ملكك إياه. بل إن هذا الأعرابي الذي بيده قطيع من الإبل، فسئل لمن هذه الإبل؟ قال لله في يدي. وما من كلمة أبلغ من هذه الكلمة، لله في يدي. بيتك واختصاصك وحرفتك ودكانك وزوجتك وأولادك وسمعتك وكرامتك وراحة بالك وحريتك التي أنت تتمتع بها. قد تلصق بالإنسان تهمة هو بريء منها فيفقد حريته لسنوات طويلة. قل اللهم مالك الملك. هذا هو التوحيد. المؤمن الصادق لا يرى إلا الله، لا يرى نعمة إلا من عند الله، يرى المنعم من خلال النعمة، بينما الكافر تحجبه النعمة عن المنعم. وفرق كبير بين من يحجب بالنعمة عن المنعم وبين من لا يرى النعمة إلا من الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، لمجرد أن تعزو النعمة إلى الله فهذا نوع من الشكر. لمجرد أن تعزو النعمة إلى الله فهذا نوع من الشكر. ولمجرد أن يمتلئ قلبك محبة لله فهذا نوع أرقى من الشكر. ولمجرد أن تجعل حركتك في الدنيا في خدمة الخلق فهذا أرقى أنواع الشكر، لقوله تعالى اعملوا آل داود. قل اللهم مالك الملك. فكلما ازداد إيمانك يزداد تعلقك بالله، كلما ازداد إيمانك تزداد محبتك لله عز وجل، لأنك لا شيء وأصبحت به كل شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ من أنت؟ يعني مرة رأيت في المطار طفلا صغيرا يبدو أن السفر طويل، من شدة الاحتياطات أصبح وسطه كالكرة، هكذا كان يوم كان صغيرا الإنسان. فإذا كبر الإنسان ونسي أن الله جعله من أب أو أم، وأكرمه بمحبتهما له، وأكرمه بعناية بالغة، هذا الإنسان حينما ينسى أصله وينسى ضعفه وينسى جهله صار يحمل شهادة عليا، أو صار ذا مكانة مرموقة، أو صار ذا ثروة بالغة. هذا الذي ينسى أصله ليس من الشاكرين. كان عليه الصلاة والسلام تعظم عنده النعمة مهما دق. كان إذا شرب كأس ماء له دعاء خاص، كان إذا أفرغ ما في بطنه له دعاء خاص، كان يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. هذا هو المؤمن. المؤمن يرى أن الله عز وجل مالك الملك، لأنه يرى أن مالك الملك هو الله، لا يتجه لأحد غير الله، ولا يعلق أملا إلا على الله، ولا يعقد الرجاء إلا على الله، ولا يرجو غير الله، ولا يخاف من غير الله. ولا يسعى لغير الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل اللهم مالك تؤتي الملك من تشاء بحكمتك يا رب. الله عز وجل حكيم. المقولة الشهيرة: كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع. وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. تؤتي الملك من تشاء بحكمتك يا رب، برحمتك يا رب، بعدلك يا رب. تؤتي الملك أي شيء يملك. فلان عنده مأوى ملك، فلان عنده خبرة يعيش من ريعه ملك، فلان عنده معرفة بالله، هذا ملك يملك، بدليل قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فالتصديق رزق، والتكذيب نوع من الرزق السلبي. فأنا لا أعمم بقدر ما أعمق. هذه الآية تغطي كل شيء، تغطي صحة، تغطي علما، تغطي أمنا، تغطي مكانة، تغطي أسرة، تغطي أجهزة، تغطي معرفة. قل اللهم مالك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. مرة ضربت مثلا أنه في معامل الحديد رافعات ضخمة أساسها المغناطيس الكهربائي، فهذه الروافع تحمل عشرات الأطنان، وليس من قوة تستطيع نزعها من هذه الرافعة، لكن العامل الذي على الرافعة إذا ضغط يعني في مكان ما 10 ميلي وقطع الكهرباء عن الرافعة، كل شيء في الرافعة وقع. والله عز وجل أي جهة تراها قوية، من الذي قواها؟ هو الله. وفي أي لحظة يحرمها من هذه القوة؟ فإذا هي في الحضيض. وليس عنكم ببعيد أنه من أقوى الدول، قبل سنوات لا تزيد عن 10، من أقوى الدول أصبحت من أضعف، تداعت كبيت العنكبوت. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، يعني هذا المعنى: إنك إن تمتعت بقوة، أو إن تمتعت بصحة، أو إن تمتعت بعقل، أو إن تمتعت بذكاء، أو إن تمتعت بخبرة، أو إن تمتعت بأهل، أو إن تمتعت بأولاد، أو إن تمتعت ببيت، إن تمتعت بمركبة، إن تمتعت بخبرة، كله من الله. فكلما تعمقت في الإيمان وجدت أن الله هو كل شيء، وأن الله منحك كل شيء، وأن الله قادر على أن يسلبك كل شيء. والله سمعت قصة لغرابتها لا تصدق. أحد 5 أغنياء في تركيا، كل ثروته في الأدبية، يعني يعد 5 غني في تركيا، له رأي أن أمواله كلها موزعة في أجمل مناطق تركيا، أبنية وفلل ومنشآت. ولحكمة بالغة بالغة جاء الزلزال الأخير في إزميت، صور في الأخبار أنه يسكن في خيمة ويأكل مما يجود عليه أهل الخيمة، وفقد ثروته كلها، كل ثروته أصبحت أنقاضا، كل ثروته أصبحت أنقاضا. الله عز وجل إذا أعطى أدهش، وإذا سلب أدهش. فجأة والله مرة قال لي رجل: لبيتي مع حدائقه يزيد عن 1000 متر. عندي 3 مركبات، مركبة للسفر فخمة جدا وغالية جدا، ومركبة للمدينة، ومركبة للمعمل. قال لي والله ما دخل بيتي من الطعام إلا أغلاه، ومن الفواكه إلا أطيبه، ومن الحلويات إلا أغلاها. والله وجدته في يعني في دكان في أحد شوارع دمشق، يعني المتخلفة، يأكل من علبة سمك من دون صحن، وينام على طاولة التخطيط، ويذهب إلى سوق الهال فينقب في نفايات القمامة لعله يجد شيئا يأكله. إذا أعطى أذهب،

خفة في بعض أوعية المخ. تكلم كلام غير معقول أبدا، غير معقول. أين ذكاؤه؟ أين حنكته؟ أين حكمته؟ أين شخصيته المتألفة؟ كلام ما له معنى، كلام مضحك لا يقوله طفل. حتى إذا تكلمت كلاما واضحا جليا منطقيا مترابطا متسلسلا فهذه من نعمة الله. يعني هلا نعمة من يعرفها؟ إذا خرجت من بيتك تعود إلى بيتك. حدثني ابن أحد الإخوة الكرام، قال لي اتصل بي والدي وقال لي يا بني أين بيتي أنا؟ لا أعرف بيتي، أصيب بفقد ذاكرة جزئي، نسي بيته. قد يدخل عليك ابنك، أهلا يا بابا. هناك من لا يعرف أولاده. أنا عاصرت، يعني شاهدت بعض الأقارب، اختل توازن العقل. كلامه مضحك يستحي به أهله، يتمنون قبضه، انتهاء حياته. قل اللهم مالك الملك. قد يمشي الإنسان في الطريق بلا هدف، قد ينسى أين بيته. ذاكرت، سمع، بصر، محاكمت، عقل، قوت. يعني والله سمعت عن إنسان يدفع 10,000 ليرة في الشهر لمن ينزع منه فضلات الطعام من مستقيمه، لأن مستقيمه أصيب بالشهر. أن تخرج هذه الفضلات براحة بدون جهد من دون مساعدة من أحد. قل اللهم مالك الملك. هناك من يحمل بوله إلى جنب. قال لي كل كيس حقه 300 ليرة، يعني مشكلة، ولا أعلم متى أخرج. مدام المستقيم أصيب بورم كبير، حول إلى طرف الخاص مع كيس. هذا الذي يقضي حاله، انتظام، ينام بالأجفون، يستيقظ في الوقت المناسب. هذه نعم لا تعد ولا تحصى. كان عليه الصلاة والسلام يعني كما يقول: اللهم أرنا نعمك بوفرتها لا بزوالها. في بالجسم أجهزة وأعضاء وأنسجة، كل مكان في الجسم لو أصابه عطب لأصبحت الحياة لا، لأصبحت الحياة جحيم. هناك آلام لا تحصى. أخواننا الكرام، مع كل هذا الشرح، ثلاث نعم لا تعدلها نعم. نعمة الهدى، لأنت تعبد الله، هي نعمة كبيرة. هناك من يعبد البقر، هناك من يعبد الحجر، هناك من يعبد الشمس والقمر، هناك من يعبد المدر، هناك من يعبد ذكر الرجل في اليابان، هناك من يعبد الموز، هناك من يعبد الجرد في الهند. الجرجان آلهة، وأنت تعبد الله، هذه نعمة لا تعدلها نعمة. نعمة الهدى، ونعمة الصحة، ونعمة الكفاية. فمن حاز هداه الله إليه وملك صحته وعنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيره. إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. ولما الملك سأل وزيره من الملك؟ قال أنت. قال لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفه، له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ورزق يكفيه، إنه إن عرفنا جهد في استرضائه، وإن عرفناه جهدنا في إحراجه. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء.

0: يعني لحظة بين أن تكون مسيطرا مهيمنا أمرك نافذ في أي جهة من الأمكنة، وبين أن كما سمعت قبل يومين أحد حراسه الشخصي أطلق عليه طلقة أبلغ، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، يعني القوي الله قوى، وإذا نزعت هذه القوة معنى سمح الله أن تنزع. فكل إنسان ينسب القوة إليه أحمق، وكل إنسان ينسب الضعف إلى ظروف صعبة كمان أحمق. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. لكن أيها الإخوة، الآن تعليق: ربما منعك فأعطاك، وربما أعطاك فمنعك، يعني الله عز وجل حكيم. إذا نزع منك الملك ثم كشفت لك حكمة نزع هذا الملك، ينبغي أن تذوب محبته. إن أعطاك الملك في حكمة، وإن نزع منك الملك في حكمة، قد تكون عقوبة، والعقوبة نوع من التربية، وقد تكون وقاية، والوقاية نوع من التربية، وقد تكون ابتلاء، والابتلاء رفع درجة. على كل، يجب أن تعتقد أن كل شيء فعله الله هو محض حكمة ومحض فضل، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. يعني مرة أحد كبار ملوك الأندلس كان يمشي في حديقته، فكان شاعرا، فرأى بركة الماء وقد هبت عليها نسائم لطيفة، فجعلت على سطح الماء كالزرد، كالسلسلة، موجات ناعمة. فقال: صنع الريح على الماء زرد، ولم يستطع متابعة هذا الماء. فسمع وراءه جارية تقول: يا له درعا منيعا لو جمد. أعجب بها إعجابا شديدا، لأنه شاعر وهي شاعرة، وتزوجها وأصبحت في القصر. اشتاقت مرة إلى أيام الفقر، كانت تدوس في الطين، فجاء لها بالمسك والعنبر وجبلهما بماء الورد وقال: هذا هو الطين. ثم نزع منه الملك فأودع في السجن، وبعد حين خرج من السجن وعاش معها في فوخ حقيقي، وساءت العلاقة بينهم. فكانت تقول له أحيانا: لم أرى منك خيرا قط. تقول لها: ولا يوم الطين، ولا يوم الطين. ورد في بعض الأحاديث أن النساء طبعا غير المؤمنات: إنك إن أحسنت إليهن الدهر كله، ثم رأينا منك شيئا قلنا لك: لم نرى منك خيرا قط. فكان يقول لها: ولا يوم الطين. من إنسان يسكن في قصر إلى إنسان فقير، فالإنسان عليه ألا يتكبر، لأن الكبرياء ردائي وإن العظمة إزاري، فمن نازعني منهما شيئا أذقته عذابي ولا أبالي. تؤتي الملك من تشاء، الله بيرفع وبيخفض، بيعطي وبيمنع، يبسط ويقبض، يعز ويذل، يكرم ويهين، ومن يهن الله فما له من مكرم. والله مرة رأيت يعني في الطريق إنسان تلقى صفعة، قلت: والله لو مات لا ينسى، أمام جمع غفير من الناس وهو يرتدي أجمل ثيابه، يعني خالف بعض المخالفات، فجاء إنسان أرعن فصفعه على وجهه وهو في الخمسين. الله عز وجل بهين أحيانا، وقد يتجرأ عليك ولده فيضربك. إن أحبك الله ألقى محبتك في قلوب الخلق فخدمك أعداؤك، وإن غضب الله ألهم أقرب الناس إليه يتطاولون عليك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك، هذه ملة طه خذ بها، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. يعني هذه الدنيا كل حال يزول، قد تصيب عزا وقد يذل الإنسان. هذا يحيى البرمكي كان الرجل الأول في الدولة العباسية، الأول، إذا هو في السجن يعذب، فقال لبعض من حوله: لعل دعوة مظلوم أصابتنا ونحن عنه غافلون. قال: أنا ربكم الأعلى. تورط وتبع سيدنا موسى في البحر ثم أدركه الغرق، ولولا أن الموج دفضه إلى الشاطئ تتوهم أتباعه أنه صعد إلى السماء، إمعانا في إذلاله قذفه الشاطئ الموج إلى الشاطئ. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. أحد الذين أسلموا في أمريكا بدأ يقرأ القرآن قراءة تفحص لا قراءة تعبد وفهم، عثر على آية قال هي أول غلطة القرآن: اليوم ننجيك ببدنك. له صديق بفرنسا من كبار العلماء، اتصل به قال له هي أول غلطة القرآن، قال له: هذا الذي تذكره في متحف في مصر وموجود حتى الآن، فرعون ملك فرعون موسى الذي أدركه الغرق موجود في مصر، وقد جاء به إلى باريس للترميم، للترميم في السجن، نجاه الله ليكون لمن خلفه آية. بعدين أيها الإخوة، في مواعظ معاصرة لا تنقضي، لا ينقضي عنها. كم من جبار قصمه الله، كم من إنسان يزهو بماله أفقره الله، كم إنسان يزهو بجماله، يعني الله عز وجل ساق له مرضا خبيثا. فعلى كل الإنسان تحت ألطاف الله عز وجل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. أجمل ما في الآية بحسب السياق: تؤتي الملك من تشاء، إيتاء الملك خير، وتنزع الملك ممن تشاء، نزع الملك شر، وتعز من تشاء، الإعزاز خير، وتذل من تشاء، الإذلال شر. مفهوم الأرض. كان ينبغي بحسب السياق أن تكون الآية بيدك الخير والشر. الله عز وجل قال بيدك الخير. هذا يستنبط، يستنبط أن إيتاء الملك خير، وأن نزع الملك خير، وأن الإعزاز خير، وأن الإذلال خير. الإنسان شارب، تائه، غافل، غارق في المعاصي، جاءه ذل شديد فتاب إلى الله. والله أخي إخواننا الكرام، قال بالحرف الواحد، قال لي: أنا كنت شاردا عن الله، قال لي منحرف انحراف، ما صليت في حياتي ولا صمت، وأنا مع أهل الضلال والغي والفسق والفسق. فجأة أصيب بمرض عظام فدخل المستشفى، ناجى ربه، قال: يا رب القاصة وأنا عارم، يعني أعطني مهلة يا رب كي أتوب إليك. قال لي: تبت. الله يعني أعطاني فرصة وتبت إليه، لزمت دروس العلم، صليت، شعرت بسعادة لا توصف، فمرة ناجيت ربي فقلت له يا رب إذا كانت كل هذه السعادة من الإنابة إلي لما لم ترسل لي هذه المصيبة قبل حتى كأنه عتب على الله كل هذه السعادة في القرب مني لما لم ترسل لي هذه المشكلة قبل 10 سنين الله عز وجل يعطي خير يمنع خير يرفع خير يخفض خير يعز خير يا أبتي حمى لعنها الله سيد فاطمة قال لك العنيه هو الذي نفس محمد بيده ما تدع المؤمن وعليه من ذنب المؤمن الصادق يستقبل قضاء الله وقدره وبالبشر وبالرضا ولعل النبي الكريم يعني قمة أو قمة في هذا الموضوع حينما ذهب إلى الطائف واعتدى عليه أهلها اعتداء ماديا هكذا تروي الروايات قال يا ربي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العتبى حتى ترضى لكن عافيتك أوسع ماذا كان بعد الطائف كان الإسراء والمعراج جاء التكريم الإلهي عرف أنه سيد البشر وأنه سيد ولد آدم وأنه سيد الأنبياء والمرسلين وأنه حبيب رب العالمين وأن الله أقسم بعمره الثمين كل محنة أيها الإخوة وراءها منحة للمؤمن طبعا وكل شدة وراءها شدة إليه للمؤمن لا تيأس إياك أن تتساءل إياك أن تقنط للرحمة إياك أن ترى أن المصيبة جفوة من الله لك لا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما هو يقول وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا كلا ليس عطائي إكراما ولا منعي كرما يعني إذا أب طبيب وجد أن ابنه يعاني من التهاب في المعدة وفي طبخة يعني يحبها الابن محبة شديدة والأب بقسوة بالغة منع ابنه من هذه الأكل خوفا من أن ينشأ مضاعفات وفي غنى عنها هل يعد هذا الابن المريض الذي منع من هذه الأكلة اللذيذة أنه عند أبيه مهان؟ لا والله من هنا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلاك لذلك المؤمن راضي راضي عن الله عز وجل هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا كلام مجازي فليس لي عنهم معدل وإن عدد والله وإن فتتوا في حبهم تبدي باق على حبهم راض بما فعل يعني أعلى كلمة يقولها المؤمن يا ربي أنا راضي والله حدثني أخ طبيب من أخواننا الله يجزيه خير قال لي جاءنا مريض مصاب بورم خبيث في أمعائه قال لي غرفته فيها بشر فيها سرور يعني إذا ضغط على الجرس يأتي بعض الأطباء بل جلهم والممرضون يلبون طلبه وكلما دخل عليه واحد يقول يا رب إنني راض فاشهد يا أخي أنني راض هذا المؤمن يرى يد الله الرحيمة الحكيمة تعمل في الخفاء فيا أيها الإخوة الكرام بيدك الخير فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضا وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين فلو شاهدت عينا من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيره ولو سمعت أذناك حسن خطابنا
1: خلعت عنك ثياب العزلة، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذبت الذي أطعم قتيلا بحبه، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الفائدة. أن تصل إلى محبة الله هذه غاية الغايات، وهذا هو العطاء الذي لا يحب أن يحبك الله. وطريق محبة الله أمامك بين يديك، وتخرج الميت من الحي. يعني بعضهم فسر هذه الآية تفسير اجتماعي، إن قد تجد إنسان شارب خمر، فاسق، فاجر، كافر، يأتي من صلبه ابن صالح. سمعت أن رجلا من الصالحين وهب أرضا لتكون مسجدا في أحد أحياء دمشق. الابن الذي أنجبه شارب، بل كان يؤمن بأنه لا إله فقط، ولم يرضى أن تبنى هذه الأرض مسجدا، وعطل وصية والده. هذا الابن الملحد أنجب ابنا وليا، قال لأبيه مثلا: إن لم تنفذ وصية جدي لست ابنك ولن ترني بعدا. فاضطر الأب المنحرف أن يبني هذه الأرض مسجدا أساسه هكذا. يعني إنسان حي، حي بمعرفة الله، أنجب ملحدا، وهذا الملحد أنجب وليا. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذا المعنى الاجتماعي. في معنى مادي، يعني مرأة تموت يفتح بطنها غلام طفل حي، قد تجد طفلا حيا في بطن امرأة ميتة، وقد تجد ميتا في بطن امرأة ترزق تعيش. فإما أن تأخذ المعنى المادي أو أن تأخذ المعنى الصحي، كلاهما وارد. وترزق من تشاء، الله إذا أعطى لها بغير حساب، إن الله عز وجل خلقك ورزقك، الله الذي خلقكم ثم رزقكم، فعل ماضي، هو الرزاق. أيها الإخوة، الله عز وجل رزاق ورازق، وحينما خلق الإنسان تكفل له برزقه، ولكن ربنا جل جلاله قد يتخذ من الرزق أداة لتأديب الإنسان، فقد ينسى المرء، فقد يحرم المرء بعض الرزق بالمعصية. والدليل: وأن لو استقاموا على الطريقة فأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ففي آيات كثيرة تربط بين الرزق وبين الإيمان. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم أو من تحت أرضهم. وما من دابة إلا على الله رزقه، على تفيد الإلزام، يعني الله عز وجل ألزم ذاته العلية برزق العباد. ما من دابة، طبعا ما من تفيد استغراق أفراد النوع، أي دابة، ولو أنها نملة سمراء على صخرة صماء في ليلة ظلماء لها رزق عند الله. وقد تجد وعلا يعيش في قمم الجبال، وفي قمم الجبال ماء نبع مستودعه في جبل أعلى منه. من أجل هذا الوعل، الحديث عن رزق لا يوصف. ما دام الله قد خلقنا هو متكفل لنا برزقنا، أما وصول هذا الرزق إليك باختيار. مرة قلت: تفاحة في مكان معين، في بستان معين، في شجرة معينة، على غصن معين، هذه لفلان، قد يأكلها فلان سرقة، وقد يأكلها تسولا، وقد يأكلها ضيافة، وقد يأكلها شراء، وقد يأكلها هدية. الطرق تعددت، أما هي له. إن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقه، فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في الطلب، واستجملوا مهنكم، كما ورد في بعض الروايات. فالله عز وجل يقول: وترزق من تشاء بغير حساب. الأب حاسب، أعطيتك كذا وكذا، الدولة بتحاسب، أخذ تعويضات، وأخذ أذون سفر، وأخذ رواتب، وأخذ وأخذ. أما الله بغير حساب. لذلك العطاء من الله مريح، أما من العباد صعب، ثقيل. كلما ألقى نظرة عليك ذكرك بفضله عليك. هذا إن لم يقول للناس، إن لم يقل للناس أنا أعطيته لحم كتفك من خيري، هكذا يقول بعض الممتنين. لكن الله إذا أعطاك، أعطاك عزيزا كريما، أعطاك وستر، أعطاك ورفعك، أعطاك وكرم. فالمؤمن لا يسأل إلا الله: اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ودلنا بك عليك. وترزق من تشاء بغير حساب. يعني آخر فكرة، الله عز وجل ثبت أشياء كثيرة استقرارا للنظام، وحرك الرزق والصحة، أي من أجل تربية الإنسان. الله بربينا صحتنا وأرزاقنا. أما دورة الأرض حول الشمس، حركة الشمس، حركة القمر، خصائص المعادن، خصائص النباتات، كلها ثابتة استقرارا للنظام. أما الله عز وجل حرك الرزق، حرك الصحة. سماء لا تمطر، تجف الينابيع، تجف الأنهار، يموت الزرع، يجف الضرع، يرحل الإنسان. قد تأتي المياه كأفواه القرآن. فالرزق متبدل، يعني بيد الله عز وجل، يسوق هذا المطر لمن يشاء من عباده، ويصرفه عمن يشاء. فنحن علينا أن نعتقد أن الله هو الرزاق، وأن استقامتنا على أمره وطاعتنا له أحد أكبر أسباب رزقنا. إيماننا به واستقامتنا على أمره من خلال آيتي القرآن، ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إذن الرزق متعلق بالإيمان والاستقامة من خلال هاتين الآيتين. وقد يحرم المرء بعض الرزق بالمعروف. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ننتقل في الدرس القادم إلى قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. والحمد لله رب العالمين.
2: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: تأتي على حسب العصيان في القسام.
1: نزهات في رياض الصالحين. باب الرجاء.
2: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية: غلبت غضبي. متفق عليه.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن لله تعالى 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه.
2: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قل: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه.
3: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: سبحان ذي الجلال والكمال، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن، هي أربع بوزان، ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان، ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان، وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران، وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان، وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان، لا شيء يشبه ذاته وصفاته، سبحانه عن إفك ذي بهتان، وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم، فشأن الوصف أعظم شان، وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان، وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان، وهو الحميد وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه، وبحمده كل المحامد وصف للإحسان، وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان، كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن حصر ذي الحسبان، لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان. نفدت ولم تنفد بها كلماته، ليس الكلام من الإله بفاني. وهو القدير، وهو القدير، وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان. وهو القوي، له القوى جمعا، تعالى الله ذو الأكوان والسلطان. وهو الغني بذاته، فغناه ذاتي له كالجود والإحسان. وهو العزيز، فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان.
2: رب هب لي هدى وأطلق لساني، وأنر خاطري وثبت جناني. رب هب لي هدى وأطلق لساني، وأنر خاطري.

سبح الحسن فيه للرحمن، وجمالا في كل شيء تجلى. سبح

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها: وزيرة الاتصالات تقول إن على تلسترا أن تتحمل المسؤولية عن الانقطاع، ورئيسة الشركة تقدم اعتذارا للأستراليين. رصد سلالة H5 من إنفلونزا الطيور في طائر بحري أسترالي لأول مرة، ورئيس الوزراء الهندي يختتم زيارته لأستراليا بإطلاق خارطة الطريق للتعاون الرياضي. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم التفاصيل. دعت وزيرة الاتصالات الفيدرالية أنيكا وولز شركات الاتصالات إلى تحسين أدائها عقب الانقطاع الواسع الذي شهدته شبكة تلسترا هذا الأسبوع. وأكدت وولز أن الحكومة ستحاسب تلسترا على ما حدث، مشددة على أن ما جرى غير مقبول، وأن الشركة وافقت على التعاون الكامل مع الحكومة وهيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية أكما في التحقيقات. وأضافت أن نتائج التحقيق ستحدد ما إذا كانت الهيئة ستفرض غرامات على الشركة، كما ستسهم في النقاش الدائر بشأن استحقاق كبار مسؤولي تلسترا لمكافآتهم السنوية، مؤكدة أن الشركة يجب أن تتحمل مسؤولية ما حدث.
2: I think the opposition have a lot to account for in their conduct out of this week. I'm disappointed, but I have gotten on with the job. We have been working diligently day and night. We are very pleased that this outage has been resolved, but it is now time for Telstra to face the music, and I will hold them to account.
1: وكانت الرئيسة التنفيذية لشركة تلسترا للاتصالات فيكي برادي قد قدمت اعتذارا للأستراليين بعد الانقطاع الواسع الذي أصاب شبكة الشركة يوم الأربعاء، مؤكدة أن الشركة خذلت عملائها وأنها تدرك حجم الاعتماد على خدماتها في التواصل والعمل والحفاظ على السلامة.
3: In contact with Minister Wells throughout the incident. And I also spoke with the Prime Minister this morning to provide him with an update directly. We have let our customers and Australians down. And for that, I am deeply sorry. I understand how much Australians rely on us to keep in touch, to work and stay safe.
1: أعلنت السلطات عن رصد سلالة H5 من إنفلونزا الطيور في طائر بحري أسترالي للمرة الأولى، في تطور تراقبه السلطات الصحية والزراعية عن كثب. وقالت وزيرة الزراعة الفيدرالية جولي كولينز إن الفحوصات المخبرية أكدت وجود السلالة في طائر بحري أسترالي عثر عليه في جنوب أستراليا، كما سجلت حالتان إضافيتان في جنوب أستراليا وحالة أخرى في غرب أستراليا، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 12 حالة. من جانبها قالت كبيرة الأطباء البيطريين في ولاية جنوب أستراليا الدكتورة سكاي فروين إنه لا توجد مؤشرات على نفوق جماعي للحياة البرية أو انتقال الفيروس إلى مزارع الدواجن، كما أن خطر انتقال العدوى إلى البشر لا يزال منخفضا.
4: While this is a new species, so you know, an interesting development, it is an isolated case, and just wanted to really commend the members of the public who are calling the hotline. The fact that we found this in a single dead animal is quite incredible.
1: وجهت إلى 8 رجال اتهامات بالتخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي استهدف اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعالية أقيمت في حديقة البيت الأبيض. ويقول الادعاء إن المتهمين خططوا لاستخدام طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات قبل إطلاق النار على الأشخاص الذين يحاولون الفرار من موقع الهجوم خلال الفعالية التي أقيمت في حزيران يونيو. وبحسب وثائق المحكمة كان من بين الأهداف المزعومة أيضا نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورجل الأعمال إيلون ماسك. وتشير السلطات إلى أن المتهمين خزنوا أسلحة نارية ومتفجرات وسترات واقية وطائرات مسيرة، وقد يواجهون أحكاما بالسجن تتراوح بين 15 عاما والسجن المؤبد في حال إدانتهم. قتل ما لا يقل عن 14 شخصا في أحدث موجة من التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران وفقا لمسؤولين إيرانيين، في وقت تتبادل فيه واشنطن وطهران الضربات وسط مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار الهش. وأعلنت الولايات المتحدة أنها استهدفت عشرات المواقع العسكرية داخل إيران، فيما قالت طهران إنها ردت بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على مواقع مرتبطة بالجيش الأمريكي في منطقة الخليج ردا على الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة. من جانبها قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن اتفاق وقف إطلاق النار بدأ يتفكك، وهو أمر لا يرغب المجتمع الدولي في رؤيته.
5: Well, it's certainly fraying around the edges, and we see continued sporadic conflict. What I would say is this: the world really is looking to this ceasefire to hold, to firm up. The world wants to see an end to this conflict, not just for the peoples of the region, but because of the effect on the global economy, on energy markets, and on the hip pocket of so many people around the world, including Australians.
1: إلى ذلك شيعت إيران الجمعة جثمان مرشدها الأعلى السابق علي خامنئي إلى مثواه الأخير بعد مرور أكثر من 4 أشهر على مقتله في غارة جوية. وأطاف المشيعون بنعش خامنئي الذي لف بالعلم الإيراني داخل ضريح الإمام الرضا في مسقط رأسه بمدينة مشهد شرق إيران قبل أن يوارى الثرى، وذلك عقب مراسم دفن لم يثر فيها نجله وخليفته مجتبى خامنئي. اختتم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارته إلى أستراليا بإطلاق خارطة طريق جديدة للتعاون الرياضي مع رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي في مدينة ملبورن. وأطلقت المبادرة في ملعب الـ MCG، وتشمل التعاون في التدريب الرياضي والعلوم والتكنولوجيا والاستثمار، إضافة إلى مقترح لتنظيم مهرجان رياضي للشباب. وقال مودي إن الشراكة مع أستراليا في مجال الرياضة ستكون مميزة كما حال الشراكات الأخرى.
6: I'm confident that just like in sports, our partnership too will become a champion in every field. Once again, I thank my friend, Prime Minister Albanese, for bringing us together for this wonderful celebration of sport, youth and India-Australia friendship. Let us play together. Let us win together. Thank you very much.
1: جدد زعيم المعارضة الفيدرالية أنجس تايلر استبعاده أي تحالف مع حزب أمة واحدة الذي تقوده بولين هانسون. وقال تايلر في مقابلة مع قناة سكاي نيوز إن حزب أمة واحدة لا يمثل بديلا موثوقا لتشكيل الحكومة، مؤكدا أن الائتلاف وحده يمتلك الحلول التي تحتاجها أستراليا.
7: Change is necessary, but it's got to be change that's going to deliver the right outcomes for Australia. And that is not going and spending $1 trillion and driving up inflation and driving up interest rates. And that's what One Nation's policies would do. It's a one-person show. The policies are incoherent. They don't add up.
1: في الرياضة وفي كأس العالم لكرة القدم تأهلت فرنسا للدور نصف النهائي بعد فوزها على المغرب بهدفين دون مقابل، منهية بذلك المشوار اللافت للمنتخب المغربي في هذه البطولة. وسجل كيليان مبابي وعثمان ديمبلي هدفي المنتخب الفرنسي. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت: بيرث غائم أقصى درجات الحرارة فيها 18، أدليد أمطار 14، ملبورن أمطار أيضا 15 درجة، هوبرت أمطار مسائية محتملة 14، كامبرا صقيع صباحي ثم أمطار مسائية 13، سيدني غائم يتحول إلى صحو خلال النهار 19 درجة، بريسبن غائم جزئيا 21، وأخيرا داروين مشمس 33 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

الغيبة والشمم. إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

بدري. إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكرم.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان المغرب.

0: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
1: لا إله إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأن تقضي عني المغرم. اللهم إني ضعيف فقو برجائك ضعفي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم اغفر ذنبي وأخسف شيطاني. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا سائرا إلى الله على طريق الاستقامة، راجيا الوصول إلى الحب الإلهي والولاية، يا من أصيب بجرح معصية أثناء الطريق، سقطة ذنب أحزنته وآلمته وأبطأت المسير، أنصت إلى كلمات من ذهب تتدفق من نبع الحكمة. يقول ابن عطاء الله السكندري: إذا وقع منك ذنب فلا يكن سبب يأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. نعم أيها الإخوة، نعم أيها السائر إلى الله من الإخوة والأخوات، المؤمن ذو المعدن الطيب يختار طريق الاستقامة، يحمل في صميم قلبه حب الطاعة، وفي نفسه شوقا إلى القرب من ربه سبحانه. وهو في هذا الطريق يتعرض لفتنة واختبار، فيغلبه الهوى فتزل قدم بعد ثبوتها، فيندم ويتألم وينكسر، ويتوب إلى الله راجيا منه سبحانه العفو والمغفرة، فيستقامة من

هذه الوسوسة هي السم الخبيث الذي يريد الشيطان أن يقتل به أملك ويغلق أمامك باب الرجاء، الرجاء الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. الله أكبر. انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وجمال عفو الله جل وعلا. انظر إلى هذا الكرم الإلهي. الله لا يمل من مغفرة ذنبك ما دمت لا تمل من العودة إليه. إخواني أخواتي، الاستقامة لا يناقضها فعل الذنب فلتة وحفوة، وإنما يناقضها الإصرار والعزم على معاودته. وهنا تأتي هذه الحكمة الموفقة النابعة من خبرة العارفين بالله أهل الدلالة على الطريق، فيقول لك أيها السائر في طريق الله وزللت في معصية ما، ربما تكون هذه آخر معصية في حياتك. وهذه يا إخوة يا أخوات حقيقة لا غبار عليها. كم من مؤمن عانى من معصية كانت تحزن حياته، وفعلا بعد توبة من التوبات انقطعت هذه المعصية من حياته تماما ولم يعد إليها إلى أن توفاه الله. كم من سالك جاهد نفسه فصار من أهل الصفوف الأول في المساجد. كم من مؤمن عانى من سقطة النظرة الحرام، وبعد توبة من توباته نزع الله من قلبه هذه الإرادة، فلم ينظر بعدها إلى حرام أبدا إلى أن توفاه الله وهو طيب النفس. كم وكم وكم، هذه حقائق مشاهدة، والمساجد تحكي وسيم الوجوه تنطق بطهارة الروح من الذنوب، سيماهم في وجوههم كما قال سبحانه وتعالى. قل دائما في قلبك: ربما يكون هذا آخر ذنب في رحلتي. هذا الأمل هو الذي ينعش الروح ويشعل في نفسك جذوة الهمة، فما تدري متى يفتح لك باب من أبواب السماء فتتنزل عليك نفحة من رحمة الله سبحانه تغير حياتك إلى الأبد. قال تعالى: وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وقال سبحانه: نصيب برحمتنا من نشاء. ربما تكون هذه التوبة بابا يفتحه الله لك كالفجر يمزق الليل، فتشرق حياتك وتكون من أحبابه. قال الشاعر: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما. فإذا جاهدت نفسك وكنت من الأوابين إلى الله دوما، سيأخذ بيدك يوما ويقتلع جذور الذنب من قلبك ليزرع مكانها حب الطاعة، كوردة تتفتح على ضفاف أنهار الربيع. وهذا وعد الله لمن يقاوم ويستمر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإن نجحت بالمقاومة والعودة والاستعانة بالله

الله وعدم الاستسلام فإن الهداية هي مصيرك. كلما وقعت انهض، وكلما أذنبت تب. التوبة هي دواء كل داء، هي العلاج الناجح، فإن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي لمن كان صادقا في توبته. من أعظم مكاسب تكرار التوبة أنها دليل على حسن ظنك بالله، وهي من أعظم العبادات، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. متفق عليه. إن الاستمرار في التوبة دليل على طيبك وعلى صدق نيتك في حب الله والرغبة في مرضاته. فإن ظن العبد أن الله سيغفر له فإن الله عند ظنه، أما إن أساء الظن بربه وظن أن ذنوبه أكبر من رحمته سبحانه، فقد قال الله: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه النوايا الصادقة من أهم أسباب الحصول على الهداية الإلهية، لقوله جل وعلا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فحسن النية وحسن الظن وكن دائما على أمل، فأنت تتعامل مع رحمن السماوات والأرض، فلا تقنط من رحمة الله. من أعظم مكاسب تكرار التوبة أيضا أنها تمحو الذنوب السابقة. كلما تبت إلى الله بصدق غفر لك ذنوبك السابقة ومحاها من صحيفتك، فالتوبة الصادقة تجب ما قبلها. ومن أعظم مكاسبها كذلك حسن الخاتمة. التوبة تجعلك دائما مستعدا للقاء الله، فلا تأتيك المنية وأنت مصر على المعصية. أنت لا تعلم متى ينقطع خيط الحياة فتموت وأنت طاهر من الذنوب. من أعظم آيات الأمل للمذنبين أن الله جعل التائبين أحبابه، قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن أعظم آيات الأمل والرجاء كذلك قوله سبحانه في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهنا يا إخوة يا أخوات، معلومة في غاية الأهمية يجب أن تعلمها علم اليقين وأنت على الطريق، أن الهداية بيد الله وحده. تذكر دائما أن الهداية بيد الله وحده. قال جل من قائل: إن علينا للهدى. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن لم تطلب الهداية من الله وتذل بين يديه وطلب المدد والقوة منه جل وعلا، فصدقني لن تستمر في هذا الطريق، ستتعب وتنتكس، لن تبلغ المراتب العليا من الولاية وجنة القرب الإلهي. قال الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وإن كان عون الله للعبد واصلا تأتي له من كل شيء مداده. نحن أمرنا ببذل السبب والعمل. قال تعالى: الذين آمنوا وعملوا. ولكن الله كذلك أمرنا بأن نستعين به ونتوكل عليه، ونعلم أن القوة منه وحده سبحانه، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. قف على بابه سبحانه وقل: اللهم إن لم تهدني فلن أهتدي، خذ بناصيتي إليك، فلا طاقة لي إلا بك. كن عبدا فقيرا إلى ربه، متذللا بين يديه، سائلا الهداية، فهي أعظم كنز في الوجود ومفتاح أبواب الجنة. قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم حبب إلينا الإيمان
وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. هذا الدعاء ليس مجرد كلمات، بل طلب من الله أن يتولى قلبك. إنه سبحانه وحده من يزين الإيمان في القلوب، فبالدعاء تفتح أبواب السماء وتتنزل الرحمات وتنهمر قوة الثبات. وفي الختام أقول: سلم أمرك إلى الله واستعن به، وأحسن الظن به، فإنه لا يرد قلبا جاءه تائبا، ولا يخيب عبدا رفع يديه راجيا. استمر، لأن النهاية ستكون جميلة. من سار إلى الله ولو متعثرا فإن الله لن يتركه. من أقبل على الله صادقا فإن الله سيهديه وسيفتح له من الخير ما لا يتوقعه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، تأكيد أن من يجاهد ويصبر ويناضل ويمنع النفس عن الهوى فإن الهداية تأتيه من الله عاجلا أم آجلا. قل دائما قل: لعله آخر ذنب قدر علي. لعل هذه التوبة هي التي تفتح لك بها أبواب الهداية إلى الأبد. ما دمت تتوب فأنت بخير، ما دام قلبك يتألم فأنت حي، ما دام في قلبك رجاء وحياة وندم فأنت إلى الله أقرب مما تتصور، وربك يحبك ما دمت تحبه وتعود إليه. لا تيأس، الدرب لم ينتهي، الله قريب.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان العشاء، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: سبحان ذي الجلال والكمال، هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن، هي أربع بوزان، ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان، ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان، وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران، وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان، وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان، لا شيء يشبه ذاته وصفاته، سبحانه عن إفك ذي بهتان، وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم، فشأن الوصف أعظم شان، وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان، وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان، وهو الحميد وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه، وبحمده كل المحامد وصف للإحسان، وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان، كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن حصر ذي الحسبان، لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان، نفدت ولم تنفد بها كلماته، ليس الكلام من الإله بفاني، وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان، وهو القوي له القوى جمعا، تعالى الله ذو الأكوان والسلطان، وهو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان، وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 13 من دروس سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين، وصحابي اليوم سيدنا حذيفة ابن اليمان. الشيء الذي يلفت النظر أن كل صحابي نسيج وحده كما يقول، يتمتع بشخصية لها سماتها وخصائصها، وهذه الشخصية كأنها يعني جاءت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لتكون قدوة لمثيلاتها في العصور القادمة. فكل صحابي يمثل شخصية نجدها في كل عصر، لكن هذا الصحابي بهذه الشخصية التي يتميز بها وقف الموقف المثالي، فكان بطلا بحق، إذ قيل إن عصر النبي عليه الصلاة والسلام هو عصر البطولات. حقيقة أن المجتمعات تجد في كل عصر شخص يلتمع يتفوق، أما أن تجد في عصر واحد عددا لا ينتهي من الأبطال، كل واحد نسيج واحد.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الميمون المبارك حول أصول الدعوة. الدعوة هي رسالتنا، وهي دليل خيريتنا، وهي سبيل رضا الله تبارك وتعالى علينا. لا إيمان بلا دعوة، ولا خيرية في هذه الأمة إلا بالدعوة. ومن ثم ينبغي أن نولي هذا الموضوع عناية واهتماما، حتى نستطيع أن نقف فيه على أرض صلبة. ونحن من خلال لقاءاتنا مع حضراتكم نحاول أن نتلمس الهدى في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وتوجيهات أئمتنا وعلمائنا فيما ينبغي أن تكون عليه الدعوة من فهم وفقه وبصيرة وما إلى ذلك مما لا غنى لنا عنه. إن الله تبارك وتعالى حين وصف الدعاة إليه قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله على بصيرة. لابد لتؤتي الدعوة ثمرتها أن تكون كما وصفها الله، على بصيرة. وهذا هو ما نتعاون بين الحين والآخر، نلقي بموعظة بنصيحة بحكمة تتناول كيف تكون الدعوة على بصيرة. وآخر ما التقينا به مع حضراتكم حول أصول الدعوة كان لقاء حول ما يلزم الداعية من التعرف أولا على كتاب الله تعالى، وثانيا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم نتحدث مع حضراتكم حول ما يلزم الداعية من التعرف على أحكام الفقه الإسلامي، الأحكام الشرعية التي تدور ما بين الحرام والمكروه والمباح والمندوب والواجب وما إلى ذلك، والتي تعتمد على أصول شرعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وما إلى ذلك من أدلة أخرى ذكرها العلماء وفصلوا فيها. الداعية لا غنى له عن أن يتعرف على الفقه، الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية التي لا تصح العبادات أو المعاملات إلا بها. علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم بذلوا جهدا جهيدا في استنباط الأحكام، وعرف وبسط وكتب، ووجد بين أيدينا ثروة ضخمة من الآراء والاجتهادات الفقهية التي تعب فيها هؤلاء العلماء جزاهم الله تعالى عنا خيرا. لابد للداعية من أن يكون له نصيب من هذه الأحكام وأن يتعرف عليها. لماذا؟ الداعية منا دائما يسأل عن حكم الله تعالى في أمر ما من الأمور، ويأتي إليه الناس يستفتونه في أمور دينهم ودنياهم، فيجب أن يكون لديه من المعرفة ما يشبع رغبة الناس، ما يسد حاجتهم، ما يقضي نهمتهم. وقد قلنا من قبل إن الناس تأتي إلى الداعية باعتباره طبيبا لقلوبهم ودواء لعللهم، ومن ثم يفصحون له بما يستحيون من ذكره أمام ذويهم وأقاربهم وأقرب الناس إليهم، بينما يفصح في هذا أمام الداعية ليرى الجواب، ليقف على حكم الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يجب على الداعية أن يتبحر وأن يتعمق في معرفة الفقه الإسلامي حتى يستطيع أن يلبي رغبة الناس ويجيب عن تساؤلاتهم. كذلك الناس تتعامل وفق بعض المسائل وقد يكون فيها خطأ،
قد يتعاطى الناس أعمالا فيها بدعة، فيها ضلالة، فيها خطأ أيا كان، ولن يتأتى تصحيح الخطأ إلا إذا عرف الداعية الصواب وكان لديه من الأدلة والفقه ما يستطيع أن يقنع به الناس بضرورة ترك ما هم عليه من خطأ وتصويب هذا الخطأ وفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فتقويم الأخطاء وتسديد الوجهة يحتاج من الداعية أن يكون أيضا على معرفة بهذه الأحكام الشرعية. لا تقتصر الدعوة على مجرد الترغيب في فعل شيء أو التحذير من ترك شيء، وإنما إلى جانب الترغيب في فعل الطاعات كالزكوات والصلوات والصيام والحج وسائر الأعمال، تحتاج إلى أن يكون معها تبسيط وتقديم للأحكام الفقهية التي لا بد منها في ظل أحكام شرع الله سبحانه وتعالى من كتاب وسنة. فإذا رغبت الناس في الزكاة أو في الصيام، علمهم وعرفهم باختصار وتبسيط أحكام الفقه الإسلامي المتعلقة بهذا الجانب أو ذاك، وبذلك تجمع ما بين الفقه والدعوة، أو ما بين الدعوة والترغيب، وما بين الفقه والأحكام. لذلك لابد للداعية من أن يكون له نصيب من هذا الفقه. بذل أي جهد في هذا الجانب له عند الله ميزان عظيم، وله عند الله قدر كبير. سيدنا عبد الله بن مسعود يعلمنا في هذا المعنى، يقول: لأن أفقه ساعة، أو لأن أفقه بعض الليل أن أجلس لأتعلم شيئا من الفقه بعض الليل أحب إلي من إحياء الليل كله، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء دعامة ودعامة الدين الفقه. فالفقه يمثل المستند والركن، يمثل العمود الأساسي الذي لا غنى لأي إنسان متدين عنه. ربنا سبحانه وتعالى اشترط لقبول العبادة شرطين، ماذا قال؟ قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح جناح، والإخلاص جناح آخر. العمل الصالح متى يكون صالحا؟ إذا كان وفق الأحكام الشرعية، إذا كان موافقا لما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجانب الثاني الإخلاص، هذا سر بين العبد وربه. وقرأ بعض السلف الصالح قول الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقال: أحسن العمل أصوبه وأخلصه. أصوبه أن يكون على السنة، وأخلصه أن يكون مقصودا به وجه الله تبارك وتعالى. ومن ثم نجد أن من الضروري ومن اللازم لكل مسلم أن يتعلم أحكام دينه حتى لا تصح أو حعبة

كما ضيعتني. وكثيرا ما أو كل ما نقرأ في الأمر بالصلاة يقول ربنا وأقم الصلاة وأقيم الصلاة وأقمنا الصلاة والمقيمين الصلاة، لم يقل صلوا أو الذين صلوا أو المصلين، إنما أقام وأقيم ويقيم وأقمنا. كل التصريفات في الكلمة تأتي مسبوقة بلفظ أقم. أقم لأنه ليس المقصود فقط أن أؤدي العبادة كشكل، لا، إنما لابد أن أتعمق في أداء العبادة حتى تكون عبادة صائبة صحيحة ظاهرا وباطنا. عبادة صحيحة ظاهرا بأن تكون كما قلنا على وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباطنا أن تكون خالصة لوجه الله، لا رياء فيها ولا سمعة، ولا يراد بها غير وجه الله سبحانه وتعالى، بل يراد بها وجه الله وحده، كما قال ربنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. كذلك ورد في الحديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر أو مجالس الذكر. يقول أحد السلف في تفسير هذه الكلمة يقول هي مجالس الحلال والحرام، كيف تصوم، كيف تصلي، كيف تنكح، كيف تطلق، كيف تبيع، كيف تشتري، وما إلى ذلك. وهذه كلها مباحث لا غنى للإنسان الداعية عنها تتعلق بأحكام الفقه الإسلامي. هذه مقدمة نضعها بين يدي إخواننا من الدعاء بضرورة أن يعتنوا بالفقه وأن يقرأوا فيه وأن يتبحروا في مسائله، حتى إذا أجابوا كانت إجاباتهم مبنية على أساس سليم وعلى رأي سديد لمشيئة الله تبارك وتعالى. ينبغي أيضا ونحن نقرأ في الفقه أن نراعي أشياء ضوابط. الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه بأوامر ودعانا إلى التزام أحكام، ونبينا صلى الله عليه وسلم فصل ما أجمله القرآن ووضح ما أشكل علينا فيه. جاء العلماء من بعد واجتهدوا في هذه النصوص وأخذوا منها أحكاما، هذا رأى فيها رأيا وهذا رأى فيها رأيا. فينبغي أن ننظر إلى آراء الفقه بنظرة شمولية، نظرة ليس فيها تعصب وليس فيها ضيق أفق وليس فيها ما يقول به البعض رأي صواب لا يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ لا يحتمل الصواب، لا، إنما إذا كان الأمر متعلقا بشيء اجتهادي يخضع لوجهات النظر بناء على الأدلة التي بين أيدينا فينبغي أن تتسع الرؤية. ينبغي أن ننظر إلى الأمور نظرة شمولية. أنت ترى أن الآراء في الفقه كثيرة جدا، وهذه الاختلافات لا تتعلق بالأصول ولا بالاعتقادات، وإنما تتعلق بأمور فرعية هي محل للنظر. فينبغي أن يكون لدينا هذه السعة ولدينا هذه المروءة ولدينا هذه المرونة. تعال مثلا أضرب لك مثالا من القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. لم يختلف أحد في ضرورة غسل الوجه كله، لأن الآية تقول اغسلوا وجوهكم، حد الوجه ما بين منابت الشعر إلى أسفل الذقن وما بين الأذنين عرض، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. اليد تحتمل إلى الرسغين، تحتمل إلى المرفقين، تحتمل إلى الكتفين، لكن الله أراد لها تحديدا فقال وأيديكم إلى المرافق. فعندما تغسل يدك تغسلها من أولها لحد المرافق. طب يا ترى المرافق داخلة في الموضوع ولا خارجة عنه؟ خلاف بين الفقهاء في معنى كلمة إلى، هي إلى بمعنى مع ولا حتى، أي انتهاء الغاية. لكن نلاحظ أن لازم نغسل إيدينا كاملة، لا نكتفي بغسل الكفين في أول الوضوء، بل لابد من أن نعيد غسلهما

طيب وبعدين قال وامسحوا برؤوسكم. خد بالك معايا هنا ان القرآن الكريم لم يفعل مثلما حدث مع الوجه اغسلوا وجوهكم، لم يقل وامسحوا رؤوسكم تبقى لا تحمل الا وجها واحدا، انما قال وامسحوا برؤوسكم. دخول الباء هذه جعل هناك فرصة للاجتهاد. البعض يقول ان الباء تحمل معنى التبعيد يبقى ولو شعرة، البعض يقول للإلصاق فهي الربع، البعض يقول انه لا تفيد شيئا زائدا فتمسح الرأس ككل. فاختلاف الفقهاء في هذا الجانب ينبغي ان يحترم، لانه مبني على اجتهاد في نص قرآني يحمل هذه الوجهة. عندك السنة أيضا النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمر أصحابه ألا يصلين أحد منهم العصر إلا في بني قريظة بعدما انتهت غزوة الأحزاب، ووضح ما وقع من اليهود من خيانة، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إليهم في حينه، وجاءه سيدنا جبريل وقال له أوضعت السلاح؟ إن الملائكة لم تضع السلاح بعد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. طيب الناس مشيت فعلا وجاء وقت العصر وهم في الطريق، فماذا يصنعون؟ فريق قال أراد أن نستعجل ومضى إلى حاله وصلى هناك، والبعض الآخر أو فريق قال أراد أن نستعجل فصلى في المكان حيثما أدركته الصلاة صلى وإن لم يكن في بني قريظة، والبعض الآخر تمسك بظاهر النص ولم يصلي إلا في بني قريظة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث من الفريقين لم يعب على هؤلاء ولا على أولئك، يعني معناه أن أيد هؤلاء فيما ذهبوا إليه من اجتهاد وأيد هؤلاء فيما ذهبوا إليه من اجتهاد. وبالتالي سنجد آراء فقهية متعددة وكثيرة أمام أعيننا، فلا نتعصب لرأي بعيد، لأنه لو بصينا لحقيقة الأمر، لو نظرنا إلى حقيقة الأمر سنجد أن هذه الآراء إنما هي نعمة من نعم الله على هذه الفقه، يثرى بها وينمو ويتسع، واجتهادات هؤلاء العلماء ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تختار مسألة من هنا ويختار غيره من هنا ويتسع الفقه وينمو وتكثر منابع الخير في هذه الأمة. أيضا رحمة بالأمة، رحمة لأن أي إنسان يجد اختلاف الفقهاء في أمر ما من الأمور إن أخذ برأي هذا فهو في سعة وإن أخذ برأي هذا فهو في سعة. وفي هذا المعنى يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا وأنهم قول واحد، فإنهم أئمة يقتدى بهم، فمن أخذ برأي واحد منهم فهو في سعة. من أخذ برأي ابن مسعود فهو في سعة، من أخذ برأي ابن عمر فهو في سعة، من أخذ برأي ابن عباس فهو في سعة، ومن أخذ برأي الشافعي أبي حنيفة برأي مالك برأي ابن حنبل الكل في سعة. ومن ثم لا يعيب الإنسان المجتهد على غيره فيما هو محل للاجتهاد، فيما هو محل للاجتهاد ينبغي أن ينظر إلى المسألة كما قلنا نظرة شكرية، نظرة موضوعية، تتسم بالأدب، تتسم بتبادل الاحترام فيما بين المجتهدين وبعضهم. نحن ولله الحمد عندنا مذاهب فقهية متعددة، لكننا وإن وقع الاختلاف بيننا فيها لا تختلف قلوبنا. بتدخل المسجد لا تجد فيه مكتوب على بابه مثلا ده مسجد مالكي أو ده مسجد شافعي أو ده حنفي، الكلام ده غير موجود عندنا. وليس عندنا ما يضير أن أصلي وراء إمام من أي مذهب ما من المذاهب، فعلينا أن نكون على هذا النحو، لا نرى رأينا صوابا لا يحتمل خطأ، وأن رأي غيرنا خطأ لا يحتمل الصواب،
وإنما الأمر كما قلنا على السعة. شوف الإمام النووي رحمه الله يقول في كتابه شرح النووي على صحيح مسلم، يقول العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار. المختلف فيه لا إنكار فيه، إلا إن ندبه برفق على جهة النصيحة بفعل كذا للخروج من الخلاف. ماشي، لا خلاف إنك تقول له طب والله طب ده دليل أقوى، دي المسألة دي الدليل بتاع دي كذا والدليل بتاع دي كذا، تقنعه بأدب وبنصح وبلا خصومة، مش مشكلة. هذا هو ما ينبغي أن يسود فيما بيننا. يجي واحد يقول لك تعملوا إيه؟ إيه الكلام؟ ما الإسلام وما الاختلافات؟ ما الإسلام وما الاجتهادات اللي تشرق مرة وتغرب مرة؟ طبعا واحد زي كده لا يفقه طبيعة الإسلام، لا يعرف أن هناك اختلافات في أصول ومعتقدات لا يقبل فيها خلاف نهائيا، وأمور أخرى هي محل للاجتهاد قبلها الأئمة بل وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها أصحابه، ونحن ذكرنا في القرآن الكريم وامسحوا برؤوسكم أدخلت الأئمة في اجتهاد. ولو أراد الله لهذا النص أن يكون نصا واحدا لا يحتمل إلا قولا واحدا لفعل، ولكن رحمة ربنا جعلت المجال واسعا أمام هذه الاجتهادات. والنبي عليه الصلاة والسلام أقر أصحابه فيما يخص اجتهادهم في الصلاة في بني قريظة. كذلك الصحابة، يقول أنس بن مالك كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر ومنا المتيم ومنا المتم ومنا المقصر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ولا المتم على المقصر ولا المقصر على المتم. وذكرنا كلام سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فأحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلفوا وأنهم قول واحد، فإنهم أئمة يهتدى بهم، فمن أخذ برأي واحد منهم فهو في سعة. فما يجيش واحد بعد كل الكلام ده يجي يقول لك سيبك من الأراء دي، إيه فقه وإيه شافعي وإيه حنفي وإيه رأي إمام فلان ورأي، تعالى لي أنا، دعك من هؤلاء واذهب إلي. هذا من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالأمة، وهذا فضل يذكر لله تعالى فيشكر. واحد مرة سأل الإمام الشافعي رحمه الله فيما يتعلق بالاختلاف، فأشار الإمام الشافعي إلى أن هناك اختلافا مذموما وأن هناك اختلافا لا يرى فيه ذنب. أما الاختلاف المذموم فهو ما يتعلق بما جاء بينا في كتاب الله أو صريحا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذم من عارض هذا الأمر الواضح الصريح. أما إذا كان الأمر يحتمل التأويل والقياس ووجهة النظر فذهب المتأول أو القايس فيه إلى أمر ما أو إلى جهة، فهذا لا شيء فيه. وضرب لذلك مثلا بقول الله تعالى وما تفرق الذين اختلفوا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، من بعد ما جاءتهم البينة. وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، قال فذم الله تعالى هؤلاء حين اختلفوا بعدما جاءهم من البينات. أما ما لم يكن بينا أو ليس فيه نصا واضح يعني صريحا، فحينئذ لا بأس أن تأخذ برأي عالم وأن تأخذ برأي عالم آخر. ويسوقنا هذا إلى سعة النظر، سعة الأفق اللي كان بيتصف بها أئمتنا رحمهم الله، كيف كانوا لا يرون رأيهم صوابا وغير رأي غيرهم خطأ. ما كانش الكلام ده بيحصل. وعندك نماذج، الإمام مالك رحمه الله جاءه خليفة العباسي أبو جعفر المنصور، أبو جعفر المنصور اقترح على الإمام مالك أن يلزم الناس بما في الموطأ، أن يلزم الناس بما في الموطأ. فرصة كان من الممكن أن يفرض على الناس فرضا
أن يأخذوا بما في موطأ الإمام مالك الذي يحمل اجتهاداته، لكنه رفض، رفض وقال إن الناس رووا روايات ووصلت إليهم أشياء، فدع كل قوم وما وصل إليهم، دع كل قوم وما وصل إليهم، فإن ردهم عما فيه شديد. فبالتالي رفض أن يلزم الناس باجتهاده هو. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه سأله رجل في مسألة في الطلاق فقال إن فعل يحلف، فالرجل السائل قال له أرأيت إن أفتاني آخر بأني لا أحلف؟ قال لا بأس، ودله على من يفتيه بذلك. فأنظر إلى، انظر إلى سعة الأفق، انظر إلى رحابة الصدر، انظر إلى العلماء فيما بينهم كيف كانوا لا يرون أن آراءهم هي دي وبس، ورأي غيرهم لا قيمة له. فالكلام ده لم يكن موجودا، وإنما كانوا يجتهد، فإن أصاب أحدهم فله أجر، وإن أخطأ فله أجر، فهو على كل الحالات مأجور من الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك ينبغي أن يتسع الأفق، ينبغي أن يكون هناك الرأي والرأي الآخر، ولا مانع من الموازنة بين الآراء، وأن نأخذ بما قال الله تبارك وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فاسمع الرأي والرأي، ولا تحكم بصواب رأيك وخطأ غيرك إلا إذا عرفت دليل الآخر، كما يقولون يعني بهذا المعنى، لا يحل لأحد أن يفتي حتى يعلم باختلاف الناس، فإنه إن لم يعلم باختلاف الناس ربما رد ما هو أوثق مما في يديه، يرد أوثق مما هو في يديه، لأنه لم يعلم إلا هذه المسألة فقط، لكن اطلع على الآخرين واقرأ ما لديهم. ولا بأس إذا اتبعت مذهبا من المذاهب ثم رأيت الدليل في صف غيره ودليل غيره أقوى منه، فلا مانع، نحن لا نتعصب لأشخاص، لا نتعصب لآراء، وإنما نحن مع الحق، لا نعرف الحق بالرجال، وإنما نعرف الحق ونعرف ذلك أهلا. وده اللي قاله لنا علماءنا وأئمتنا، بعضهم كان يقول إذا جاءكم من كلامي ما يوافق الكتاب والسنة فخذوا به، وإلا فاضربوا به عرض الحائط. فلا تعصب، أمر التعصب أمر مذموم، أمر شائن، مما يعيب زماننا هذا أننا نرى كثيرا من طلاب العلم والمبتدئين في طلب الفقه يتعصب لرأي واحد دون سواه، ولا يرى غيره، ولا يقرأ إلا لهؤلاء العلماء، ولا يسمع إلا لهؤلاء المشايخ، فإذا قيل له برأي آخر أو أشير عليه بكتاب آخر ليس عنده سعة أفق، وليس عنده مرونة، وليس عنده بعد نظر، لربما ربما تقرأ في ما قاله غيرك ما ترى صوابا عنده. لا يحل لأحد أن يفتي حتى يعلم باختلاف الناس، فإنه إن لم يعلم باختلاف الناس ربما رد ما هو أوثق مما في يديه. وأمر التشديد الذي يتعاطاه البعض منا في كل المسائل مسألة أيضا فيها نظر، فيها نظر، كما يقول بعضهم العلم عندنا الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد، العلم عندنا الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. بسيط جدا، حرام حرام حرام، ونحرم على الناس كل شيء دون أن يكون هناك سعة أفق وبعد نظر، وقد يكون من الأدلة ما هو أقوى مما في أيدينا. يبقى أن نشير إلى أن هذا التعصب للمذهب أو للرأي أو للشيوخ أدى إلى أن تنغلق أمام كثيرين منا أبواب المعرفة، وإلى أن يفتعل كثيرون منا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. بيجي واحد مثلا، كلام ده موجود في كتب الفقه في مسألة التعصب للمذاهب الأربعة،
واحد مرة سئل هل يجوز للحنفي أن يتزوج بشافعية؟ قال لا يجوز. ليه عم؟ لماذا لا يجوز للحنفي أن يتزوج بشافعية؟ قال لأن الشافعية يجيزون أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، وهذا شك في الإيمان، فلا يجوز للحنفي الذي إيمانه يقيني أن يتزوج بشافعية التي إيمانها في شك. فواحد تاني زميله على مثل مذهبه قال بل يجوز قياسا على الكتابية. يجوز قياسا على الكتابية، يعني أنت جعلت النصرانية أو يهودية أصلا والمسلمة التي خالفت مذهبك جعلتها تقاس عليها؟ هل يجوز مثل هذا؟ هل يليق أن يصل التعصب إلى درجة تحريم ما أحل الله تبارك وتعالى؟ بل الأدهى من ذلك والأمر أن بعض المتعصبين افتعل وافترى على النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لم يقله، لم يقله، وضع حديثا يقول، طبعا حديث موضوع، يقول إيه؟ يظهر في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس، ويظهر في أمتي رجل يقال له أبا حنيفة، قال له أبا حنيفة هو سراج أمتي، هو سراج أمتي، راجل حنفي متعصب، فرأى أنه يضع على النبي اللي قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لم يتورع عن أن يفتعل ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا بسبب هذا التعصب. يقول لك يظهر في أمة الرجل يقال له محمد بن إدريس الإمام الشافعي هو أضر على أمته، هذا منطق يقبل؟ هذا منطق يقبل؟ واحد تاني، طب التعصب مش في جانب الحنفية بس، إنما في جانب ناس تانية. سئل أحد الشافعية عن طعام وقعت فيه قطرة نبيذ، فقال يرمى لكلب أو حنفي، يرمى لكلب أو حنفي، هذا يجوز؟ الترامي بالألفاظ والتراشق بالعبارات البذيئة لمجرد اختلاف فيما بيننا وبين بعضنا على أمور مذهبية تصح من وجه وتصح من وجه آخر. وبعدين يا أخوانا يعني الاختلاف زي ما قلنا ده رحمة من الله سبحانه وتعالى إذا كان في الأمور الفرعية، وإنه ده إثراء للفقه، ثم إنه في أسباب دفعت إليه. هم المسلمين، هل الفقهاء محبين للخلاف لذاته؟ هل تتوقع أن الأئمة رضوان الله عليه اختلف حبا في الاختلاف رغبة في أن يكون لهم رأي على رأي من يقول خالف تعرف؟ مش الكلام، وإنما القرآن الكريم، النص القرآني فيه محكم وفيه متشابه، فيه صريح فيه مؤول فيه قطعي، طبعا قطعي الدلالة، قطعي الثبوت، ولكن من حيث الدلالة يا ترى هل هو قطعي الدلالة على هذا المعنى ولا ظني الدلالة؟ اختلف الفقهاء حول النص القرآني مع إيمانهم به وإقرارهم بأن الكل من عند الله. كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من وصله الحديث ومنهم من لم يصل، منهم من تأوله على وجه لم يتأوله الآخر، منهم من نسخه حديث آخر لم يصل إلى العالم الأول. إمام تيمية له كتاب اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر هذه الأسباب، منها أيضا اللغة، اللغة العربية نفسها دلالات اللغة فيها اللفظ المشترك وفيها اللفظ المجاز، فيؤدي ذلك إلى وقوع اختلاف فيما بين الفقهاء. أضف إلى ذلك عاملا أساسيا رابعا، وهو درجة الاستنباط والتعمق في الأحكام، وهذا فضل من الله وباب واسع لا يتقيد فيه عطاء الله بقيد. ده عنده قدر من الفقه، غيره عنده أزيد منه شوية، غيره أقل منه شوية. قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي، وإنما أنا قاسم، القسمة واحدة
بيلقي النبي عليه الصلاة الحديث لكل المستمعين حديثا واحدا، لكن العطاء فيما يدل عليه هذا الحديث ويشير إليه من أحكام وما يتضمنه من أداب ومسائل، دي مسألة ها المجال فيها واسع. إنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. فبسبب اللغة، بسبب الاختلاف حول نص القرآن، حول الأحاديث ودلالات اللغة واجتهاد كل عالم وأسباب أخرى فصل فيها العلماء، رأينا هذه المدرسة الواسعة ما بين مدرسة الأثر وما بين مدرسة الرأي وما بين مدرسة النص الظاهري، وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر أو غرفا من الديم. والحمد لله أننا كمسلمين بنجد أن الأئمة لهم تواجد أو لهم يعني عمل ولهم أتباع في كل أنحاء البسيطة، بتجد انتشار لمذهب في منطقة وانتشار لمذهب آخر في منطقة، مثلا في شمال أفريقيا وفي السودان تجد مذهب الإمام مالك أوسع انتشار، في مصر وجنوب شرق آسيا تجد المذهب الشافعي أكثر انتشارا، في الحجاز وما حولها تجد انتشار المذهب الحنبلي، في أواسط آسيا والهند والباكستان تجد انتشارا للمذهب الحنفي أكثر، وكلهم من رسول الله ملتمسون. مفيش خلاف بيننا يؤدي إلى أن نتنازع ونتضارب وأن يحمل بعضنا على بعض بسبب مثل هذه الاختلافات. وإحنا يعني لماذا نذهب بعيدا؟ لماذا لا ننظر فيما كان يتعامل به الأئمة أنفسهم مع بعضهم؟ كيف تعامل الأئمة مع بعضهم؟ احترام وإجلال وتوقير ودعاء وأدب جم. واقرأوا، اقرأوا تحت هذا العنوان أدب الاختلافات الفقهية أو أدب الاختلاف في الإسلام. أدب الاختلاف، ادخل كده إلى أي إلى النت مثلا واكتب أدب الاختلاف، شوف المسلمين رغم الاختلاف لكن لم يصل هذا الاختلاف إلى قلوبهم ولم يتطرق إلى علاقتهم وإنما كانوا على قلب الرجل الواحد. ونضرب بعض الأمثلة، تعالى مثلا الإمام مالك يقول عن الإمام أبي حنيفة: لو نظرني أبو حنيفة بأن نصف هذه الأسطوانة ذهب أو فضة لغلبني. لو العمود شرق العمود من الطوب وقال لو نظرني أبو حنيفة في أن نصف هذه الأسطوانة ذهب أو فضة لقام به. الإمام الشافعي يقول كل الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. الإمام الشافعي يقول عن الإمام مالك: إذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب. الإمام أحمد يقول عن الإمام الشافعي: ما مس أحد بيده محبرة كتب بإيده وسطر في العلم شيء، ما مس أحد بيده محبرة إلا وللشافعي في عنقه منه. وحين ذكر الحديث الذي يفيد أن الله تعالى يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، قال: قدرنا 100 الأولى فإذا على رأسها عمر بن عبد العزيز، وقدرنا 100 الثانية فإذا على رأسها الإمام الشافعي. ده كلام الإمام أحمد عن الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يقول عن الإمام أحمد، يقول عن الإمام أحمد: كل ما قلت في كتبي حدثني الثقة فهو أحمد. وقال: خرجت من بغداد وما تركت بها أورع ولا أتقى ولا أزهد ولا أعلم من أحمد. ثناء جميل وعبارات تحمل معنى التقدير لهؤلاء جميعا فيما بينهم وبين بعضهم. تعال إلى مظهر من الاحترام المتبادل أيضا، مسألة الدعاء بظهر الغيب. الدعاء بظهر الغيب فيما بينهم وبين بعضهم. لما الإمام أحمد يقول: ما صليت صلاة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي، فقال له ابن عبد الله: ومن الشافعي الذي تدعو له كل هذا الدعاء؟ 40 سنة ما أخطأ صلاة إلا وهو يدعو للشافعي. فقال: يا بني، الشافعي كالعافية للبدن وكالشمس بالنسبة للدنيا، فانظر هل لهذين
هل تستغني الدنيا عن الشمس؟ أو هي هل يستغني البدن عن العافية؟ طبعا لا. كذلك الشافعي كالشمس بالنسبة للدنيا والعافية بالنسبة للبدن. هذا هو ما نتعلمه من أدب الأئمة عند حدوث اختلاف في الرأي فيما بينهم. أما التعصب، أما الترامي والتراشق بالألفاظ، أما اتهام الغير بالجهل والضلالة والفسق والعصيان والمروق من الدين وما إلى ذلك، لا نعرف هذا في سجل أئمتنا ما يدل عليه. لما كان هذا التعصب في أعصر التي تلت عصور الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى. وتعالى معي أيضا أنهم كانوا أي حاجة تثير الشغب، أي حاجة تؤدي إلى إيقاع الفرقة كانوا يقتلونها في مهدها. ما كانوا يسمحون بمسائل تثير الشغب تعمل فرقة أو تشتيت فيما بين صفوف الأمة المسلمة التي أراد الله لها أن تكون أمة واحدة. وعندنا قصة معروفة ومشهورة نتداولها دائما، أن الإمام مالكا رحمه الله جاءه رجل وقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك رحمه الله، قال: الاستواء معلوم. الاستواء معلوم. بعد ما سكت، والرواية تقول إنه علاه الرحطاء العرق، وكان بيده عود ينكت به في الأرض، علامة على حزن على ما أصابه. فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا. وأمر بإخراجه، أمر بإخراجه من المسجد. فكانوا يحرصون على ألفة القلوب وعلى سلامة الصدور، واختلافهم لم يتطرق إلى قلوبهم، وإنما كان اختلافا وسع الناس جميعا، وبقي وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فعلينا أيها الإخوة الدعاة وجميع الإخوة المسلمين المستمعين لنا والمستمعات، علينا جميعا أن نحرص على أن نتفقه في ديننا، وكلما قرأنا أكثر وأكثر وتعمقنا أكثر وأكثر سنعذر غيرنا، سنتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم بما فيه رضا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على ظمأ. اللهم ما أنعمت به علينا وما وفقتنا إليه مما تحب فاجعله طاعة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله تعالى عليكم.

استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا

النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومستقرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين.

0: دينك. اللهم أعز أولياءك وعبادك الصالحين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المرابطين في ربوع القدس. اللهم كن لإخواننا المرابطين في الأقصى. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم ووحد صفوفهم وارفع رايتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، فارق جمعهم وشتت كلمتهم واخذلهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، وحرره من يد الغاصبين، وحرره من يد المعتدين، وحرره من يد الظالمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أو

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها: وزيرة الاتصالات تقول إن على تلسترا أن تتحمل المسؤولية عن الانقطاع، ورئيسة الشركة تقدم اعتذارا للأستراليين. رصد سلالة H5 من إنفلونزا الطيور في طائر بحري أسترالي لأول مرة، ورئيس الوزراء الهندي يختتم زيارته لأستراليا بإطلاق خارطة الطريق للتعاون الرياضي. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم التفاصيل. دعت وزيرة الاتصالات الفيدرالية أنيكا وولز شركات الاتصالات إلى تحسين أدائها عقب الانقطاع الواسع الذي شهدته شبكة تلسترا هذا الأسبوع. وأكدت وولز أن الحكومة ستحاسب تلسترا على ما حدث، مشددة على أن ما جرى غير مقبول، وأن الشركة وافقت على التعاون الكامل مع الحكومة وهيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية أكما في التحقيقات. وأضافت أن نتائج التحقيق ستحدد ما إذا كانت الهيئة ستفرض غرامات على الشركة، كما ستسهم في النقاش الدائر بشأن استحقاق كبار مسؤولي تلسترا لمكافآتهم السنوية، مؤكدة أن الشركة يجب أن تتحمل مسؤولية ما حدث.
2: I think the opposition have a lot to account for in their conduct out of this week. I'm disappointed, but I have gotten on with the job. We have been working diligently day and night. We are very pleased that this outage has been resolved, but it is now time for Telstra to face the music, and I will hold them to account.
1: وكانت الرئيسة التنفيذية لشركة تلسترا للاتصالات فيكي برادي قد قدمت اعتذارا للأستراليين بعد الانقطاع الواسع الذي أصاب شبكة الشركة يوم الأربعاء، مؤكدة أن الشركة خذلت عملائها وأنها تدرك حجم الاعتماد على خدماتها في التواصل والعمل والحفاظ على السلامة.
3: In contact with Minister Wells throughout the incident. And I also spoke with the Prime Minister this morning to provide him with an update directly. We have let our customers and Australians down. And for that, I am deeply sorry. I understand how much Australians rely on us to keep in touch, to work and stay safe.
1: أعلنت السلطات عن رصد سلالة H5 من إنفلونزا الطيور في طائر بحري أسترالي للمرة الأولى، في تطور تراقبه السلطات الصحية والزراعية عن كثب. وقالت وزيرة الزراعة الفيدرالية جولي كولينز إن الفحوصات المخبرية أكدت وجود السلالة في طائر بحري أسترالي عثر عليه في جنوب أستراليا، كما سجلت حالتان إضافيتان في جنوب أستراليا وحالة أخرى في غرب أستراليا، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 12 حالة. من جانبها قالت كبيرة الأطباء البيطريين في ولاية جنوب أستراليا الدكتورة سكاي فروين إنه لا توجد مؤشرات على نفوق جماعي للحياة البرية أو انتقال الفيروس إلى مزارع الدواجن، كما أن خطر انتقال العدوى إلى البشر لا يزال منخفضاً.
4: While this is a new species, so you know an interesting development, it is an isolated case, and just wanted to really commend the members of the public who are calling the hotline. The fact that we found this in a single dead animal is quite incredible.
1: وجهت إلى 8 رجال اتهامات بالتخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي استهدف اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعالية أقيمت في حديقة البيت الأبيض. ويقول الادعاء إن المتهمين خططوا لاستخدام طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات قبل إطلاق النار على الأشخاص الذين يحاولون الفرار من موقع الهجوم خلال الفعالية التي أقيمت في حزيران يونيو. وبحسب وثائق المحكمة كان من بين الأهداف المزعومة أيضا نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورجل الأعمال إيلون ماسك. وتشير السلطات إلى أن المتهمين خزنوا أسلحة نارية ومتفجرات وسترات واقية وطائرات مسيرة، وقد يواجهون أحكاما بالسجن تتراوح بين 15 عاما والسجن المؤبد في حال إدانتهم. قتل ما لا يقل عن 14 شخصا في أحدث موجة من التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران وفقا لمسؤولين إيرانيين، في وقت تتبادل فيه واشنطن وطهران الضربات وسط مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار الهش. وأعلنت الولايات المتحدة أنها استهدفت عشرات المواقع العسكرية داخل إيران، فيما قالت طهران إنها ردت بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على مواقع مرتبطة بالجيش الأمريكي في منطقة الخليج ردا على الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة. من جانبها قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن اتفاق وقف إطلاق النار بدأ يتفكك، وهو أمر لا يرغب المجتمع الدولي في رؤيته.
5: Well, it's certainly fraying around the edges, and we see continued sporadic conflict. What I would say is this: the world really is looking to this ceasefire to hold, to firm up. The world wants to see an end to this conflict, not just for the peoples of the region, but because of the effect on the global economy, on energy markets, and on the hip pocket of so many people around the world, including Australians.
1: إلى ذلك شيعت إيران الجمعة جثمان مرشدها الأعلى السابق علي خامنئي إلى مثواه الأخير بعد مرور أكثر من 4 أشهر على مقتله في غارة جوية. وطاف المشيعون بنعش خامنئي الذي لف بالعلم الإيراني داخل ضريح الإمام الرضا في مسقط رأسه بمدينة مشهد شرق إيران قبل أن يوارى الثرى، وذلك عقب مراسم دفن لم يثر فيها نجله وخليفته مجتبى خامنئي. اختتم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارته إلى أستراليا بإطلاق خارطة طريق جديدة للتعاون الرياضي مع رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي في مدينة ملبورن. وأطلقت المبادرة في ملعب الـMCG، وتشمل التعاون في التدريب الرياضي والعلوم والتكنولوجيا والاستثمار، إضافة إلى مقترح لتنظيم مهرجان رياضي للشباب. وقال مودي إن الشراكة مع أستراليا في مجال الرياضة ستكون مميزة كما حال الشراكات الأخرى.
6: I'm confident that just like in sports, our partnership too will become a champion in every field. Once again, I thank my friend, Prime Minister Albanese, for bringing us together for this wonderful celebration of sport, youth and India-Australia friendship. Let us play together. Let us win together. Thank you very much.
1: جدد زعيم المعارضة الفيدرالية أنجس تايلر استبعاده أي تحالف مع حزب أمة واحدة الذي تقوده بولين هانسون. وقال تايلر في مقابلة مع قناة سكاي نيوز إن حزب أمة واحدة لا يمثل بديلا موثوقا لتشكيل الحكومة، مؤكدا أن الائتلاف وحده يمتلك الحلول التي تحتاجها أستراليا.
7: Change is necessary, but it's got to be change that's going to deliver the right outcomes for Australia. And that is not going and spending $1 trillion and driving up inflation and driving up interest rates. And that's what One Nation's policies would do. It's a one-person show. The policies are incoherent. They don't add up.
1: في الرياضة وفي كأس العالم لكرة القدم تأهلت فرنسا إلى دور نصف النهائي بعد فوزها على المغرب بهدفين دون مقابل، منهية بذلك المشوار اللافت للمنتخب المغربي في هذه البطولة. وسجل كيليان مبابي وعثمان ديمبلي هدفي المنتخب الفرنسي. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة اليوم غد: بيرث غائم، أقصى درجات الحرارة فيها 18، أدليد أمطار 14، ملبورن أمطار أيضا 15 درجة، هوبرت أمطار مسائية محتملة 14، كامبرا صقيع صباحي ثم أمطار مسائية 13، سيدني غائم يتحول إلى صحو خلال النهار 19 درجة، بريسبان غائم جزئيا 21، وأخيرا داروين مشمس 33 درجة. كانت هذه هي نشرة الأخبار، شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد. نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.

0: بدد حالك الظلم.
1: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك كيكيو راديو إنكوربوريتد.
0: يا موكب النور.

0: نور الظلام.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

الله عليه وسلم من خلاله عن صفة ذميمة، نهانا من خلاله من الوقوع في صفة ذميمة. روى الإمام الترمذي في سننه، وقال محقق جامع الأصول: حديث حسن صحيح. عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة، لا تكونوا إمعة، تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة من خلال هذا الحديث المبارك مع صفة ذميمة. هذه الصفة استشرت وانتشرت، وانتشارها مع الأسف يعطل دائرة الحياة ويقضي على التواصي بين الناس بالحق، ويقضي على فرائض فرضها الله كفريضة الإصلاح بين الناس، وكفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ناهيكم عن أن صاحب هذه الصفة الذميمة يتحول إلى إنسان تملكه الأنانية، لا يبحث إلا عن مصالحه ولا يبحث إلا عن منافعه. فما هي هذه الصفة الذميمة؟ إنها السلبية. السلبية، السلبية انتشرت في الناس كانتشار النار في الهشيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل يسأل عن الذي له ولا يبحث عن الذي عليه. ومن عجب أن الناس ألبسوا السلبية والخمول والبرود والإماعية والأنمالية، الناس ألبسوا هذه الصفة الذميمة ثيابا من الكلمات والأمثال الأنيقة. يقول لك: كبر دماغك، هذه كلمات السلبيين، كبر دماغك، إن نزلت أرض تعبد العجل حش وديله تضغل الكون، إن نزلت أرض تعبد العجل حش وديله، لو كان سيدك عجل اتعلق بديله. شوف اللي يتجوز أمي أقول له يا عم، والجماعة بقى الهيب يسألك: نفض نفض، كبر دماغك، سعد قال مفيش فايدة. عم خلاص بقى، سعد قال مفيش فايدة. لو شفت لعمة كل عشاء، هو انت حن من اللي عماه؟ نفس الكلام اللي قاله الكفار وسجله القرآن في سورة ياسين: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ احنا مالنا؟ لو شفت لعمة كل عشاء، هو انت حن من اللي عماه؟ انا مالي؟ هو انا هغير الكون؟ هو انت مصلح اجتماعي؟ خليك في نفسك يا عم مينوب المخلص إلا تقطع هدومه. كل دي كلمات اتربينا عليها، كلها يحض على السلبية، كلها يربي فينا الإماعية، كلها يضخم فينا الأنمالية. أنمالي يا عباد الله، انتشرت فينا السلبية كانتشار النار في الهشيم. وسبب انتشار السلبية بين أبناء المسلمين هو الأنانية، حب الذات، العجز والكسل، اليأس من التغيير. تقول له: يا عم الحاج ابنك بيشرب مخدرات، حاول تصلحه. يقول لك: يا عم زهق، سعد قال مفيش فايدة. يبقى من أسباب انتشار السلبية الأنانية، حب الذات، البحث عن مصالح النفس، عدم تحمل المسؤولية، العجز والكسل، اليأس من النتائج،
عدم تصرف

0: تدهور النتائج المترتبة على السلبية، غياب القدوة الصالحة. دي حاجة مهمة قوي، عدم تربية الأبناء على أن يكون لهم رأي، على أن يعبروا عن ذاتهم، على أن يكون لهم مواقف. إحنا بنربي عيالنا غلط، معظمنا بيربي عياله على إنهم يبقوا مجموعة من الإماعات، بدليل أن الولد إذا تكلم بكلمة وأدلى بدلوه في حضور أبيه تجد الأب يزعق ويشخط وينطر، اسكت انت هتعدل عليا. هو القوالب نامت والانصاص قامت، مع ان سيدنا داود الملك النبي راجعه سليمان ابنه في قضيتين مشهورتين، ورجع داود عن حكمه لحكم سليمان. ما قالوش انت هتعدل عليا، هو القوالب نامت والانصاص قامت. احنا بنربي عيالنا غلط، بنربي عيالنا على انهم يبقوا اما عام ملهمش رأي، ملهمش موقف، ملهمش كلمة. ناهيكم عن الثقافة الفاشلة السائدة التي غرست في قلوب الناس السلبية والإماعية واللا مسؤولية والأنمالية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يا عباد الله، المسلم لازم يكون إيجابي، المسلم لا يرضى له دينه أن يكون إماعة، طرطور، دلدول، ملوش كلمة. المسلم إيجابي، له مواقفه، له أدواره. دينك لا يرضى لك يا عبد الله أن تكون إماعة. ماذا قال الله عز وجل في هذا الشأن، وماذا قال فيه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ مدح الله تعالى أمتنا لأنها أمة صالحة ناصحة، تعمل الخير وتأمر به، وتنتهي عن المنكر وتنهى عنه، أمة إيجابية. فقال ربنا فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ إنكم أمة إيجابية ناصحة صالحة، تأمرون بالمعروف بمعروف ولا تنهون عن المنكر بمنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أمة ناصحة صالحة، أمرنا الله أن نكون على هذا النحو، يكون عندنا إيجابية. فقال جل جلاله وتعاونوا على البر والتقوى، ما تقولش أنا مالي، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال عز من قائل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بل إن الله عز وجل بيّن لنا أن طوق النجاة من خزي الدنيا والآخرة أن يكون عندنا إيجابية. فقال جل جلاله والعصر إن الإنسان لفي خسر كل الناس خسران. تقول ثانية تمر من عمرك تخسر فيها من عمرك شيئا، تقترب فيها من قبرك خطوة. إن الإنسان لفي خسر، كلما تقدم بك السن خسرت شيئا من العافية. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أصلحوا أنفسهم وبس. نفسي وبعد الطوفان ما ينفع. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق. المسلم إيجابي لا يرضى أن يهلك أخوه، لا يرضى أن يرى مسلما على الباطل ولا يأخذ بيده. مؤمن بالله ذاق طعم الإيمان، لا يبخل بهذا المذاق الحلو على المسلمين العصاة. لازم يكون في إيجابية. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وشنع الله على الكفار في سلبيتهم وفي إماعيتهم وفي أنانيتهم وفي كذبهم على الله. اسمع إلى القرآن، يقول جل جلاله، يقول ربنا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. واحد بيعمل منكرات تقول له حرام عليك، يقول لك أنا لقيت أبويا كده وجدي كده، هو أنا هغير الكون؟ سلبي، ملوش كلمة، ملوش رأي. إمعة. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ويقول عز من قائل عنهم في سورة البقرة وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أبويا كده وجد أبويا كان كده، أنا غير الكل، أنا مالي؟ هو إمعة ملوش رأي. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. سبحان الله العظيم، كل هذه آيات تطوف حول هذا الموضوع، تحضنا على الإيجابية، تزجرنا عن السلبية، تأمرنا أن يؤدي كل واحد منا الأمانة والمسؤولية التي حمله الله إياها. أما السنة ففيها الكثير. روى الترمذي في سننه، وهذا الحديث هو رأس الموضوع، روى الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح، عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا إمعة. يا مسلمين ما تبقوش إمعات، لا تكونوا إمعة. تقولون إن أحسن الناس أحسن وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، عودوا نفسكم، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. لا تكونوا إمعة. إيه معنى إمعة؟ قال ابن فارس وأبو عبيد الإمعة هو الذي لا رأي له ولا عزم له ويقول لكل أحد أنا معك. يعني زي ما ستي بتقول معهم معاهم عليهم عليهم، ملوش كلمة، يعني طرطور. من هو الإمعة؟ هو ضعيف الرأي، ضعيف العزم، الذي يقول لكل أحد أنا معك، ملوش موقف، سلبي مش إيجابي، ويقول إن أحسن الناس أحسن وإن ظلموا ظلم. آفة في الناس، الكل يراعي الناس ويحسب ألف حساب للناس، وإن كانت رعايته للناس تغضب رب الناس. إيه والله العظيم، يقول لك قول اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس، الناس قول اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. تقول لفتاة من بنات المسلمين تحجبي يا أمة الله، البسي ثوب الطهر والشرف والعفاف، ولكن الناس هيضحكوا علي. تجد واحد بيقوم عرس ولده ويأتي بمنكرات وتبرج وسفور و بلايا. بتعمل كده يا عم الحاج؟ انت مصلي، تحفظ شيئا من القرآن، جبينك مضيء بسمت السجود، يقولك يعني ما عملش كده. طب والناس؟ الناس واحد يعمل، اذا مات ابوه يعمل عزاء ويجيب واحد يقرأ وقهوة وشاي يا عم الحاج الكلام ده بدعة، يقولك يا ابني عارف انه بدعة بس الناس تاكل وش. الناس، الناس، وما أهلك الناس إلا الناس. إحنا عبيد الناس ولا عبيد لرب الناس؟ أنت عبد مين؟ هترضي الناس في سخط الله؟ والله لن يرضوا. يبقى سخط عليك ربك وسخط عليك الناس. يا مسكين، هل يستطيع أحد أن يرضي كل الناس؟ مين ده؟ ده الناس اختلفوا حتى على ربنا عز وجل. من الناس من كفر بالله. إلى هذه اللحظة التي نحن فيها ملايين الناس يعبدون البقر، وملايين الناس يعبدون الحجر، يعبدوا صنم بوذا في اليابان والصين، وبيعبدوا البقر في الهند. ده في معابد للفئران، للفئران فرقة في الهند بيعتقد الواحد منهم أنه عندما يموت يتحول إلى فأر. فتلي شايل الفأر وعمال يدلعه كده ويهشكه ويبتعه ويجيب له بيبسه ويعني عشان لما يموت يبقى فأر زيه. طب الواحد بعد ما يموت يبقى فأر، لا يبقى عدم أحسن. سبحان ما فيش عقول. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. الناس اختلفوا حتى على ربنا، من الناس من عبد الحجر، منهم من عبد البقر، منهم من عبد أنبياء، عبد البشر. في ناس ملهاش ملة أصلا، في ناس بتقول ما فيش ربنا، يقولون ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وصدق الشافعي عندما قال إرضاء جميع الناس غاية لا تدرك، مستحيل تقدر ترضي كل الناس. وإحنا في ابتدائي، في سنة ثالثة ابتدائي، كان عندنا موضوع في كتاب القراءة بيحكي حكاية جحا مع ولد. جحا أبو الغصن اشترى حمارا فركبه وانطلق وابنه يجري من ورائه، فمر على بعضهم فقال بعض الناس انظروا إلى جحا كم في قلبه من القسوة، إنه غليظ جلف يركب وابنه يمشي. قال آه ما عنديش حق. فنزل قال له اركب يا ابني. فمر على قوم فقال بعضهم انظروا إلى الولد سيء الأدب يركب وأبوه يمشي، فين الأدب؟ قال له صح يا ابني، نركب مع بعض على الحمار. فمر على قوم فقال بعضهم انظروا على الرجل الذي لا يرحم يركب وولده على حمار، فين الرحمة؟ قال له صح يا ابني، ننزل وخلي الحمار يمشي لوحده صلانسي كده. فمر على قوم فقالوا انظروا إلى جحا المجنون، ولماذا اشترى الحمار إذن إن كان لا يركبه؟ يا أخوان وحدوا همكم في إرضاء الواحد. وربنا لو رضي عنكم قلوب العباد بين إصبعيه سيرضي عنكم الصالحين من عباده ويضع لكم القبول في الأرض. أولم يقل ربنا في سورة مريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا محبة في قلوب الصالحين. اللهم اجعلنا منهم واجعلنا معهم. وروى البخاري في صحيحه عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة من الناس. حفالة بالفاء ومعناها حثالة، والحفالة والحثالة معناهما الرديء من الشيء. يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة من الناس كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. ناس حسالة إمعات ملهاش رأي ولا كلمة، ناس سلبية. وروى أبو داود والترمذي واللفظ له والحديث حسن صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يا أيها الناس، يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يكون لك دور، يكون إيجابي، أؤمر بالمعروف بمعروف، عظ الناس بالتي هي أحسن، جادل الناس بالتي هي أحسن. الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، انصح بأدب وحب ماشي، بس يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كذا روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. أنا ملتزم، ربنا هداني، شايف أخويا ضال، أنا سلبي ليه؟ ما أقول له ده الدين من أهم أهدافه نصح الناس، إصلاح الناس. الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. معظم الناس السلبيين عندهم عجز، استعن بالله ولا تعجل. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وروى مسلم في صحيحه كذلك عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. الناس السلبية فيها عجز وكسل، كسول. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وماذا قال سلفنا الصالح في شأن السلبي؟ روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا في الجاهلية نعد الإمعة الذي يتبع الناس إلى الطعام من غير أن يدعى. ابن مسعود يقول احنا قبل الإسلام كنا بنسمي المتطفل إمعة، اللي بيعزم نفسه من غير عزومة إمعة. والآن بعد الإسلام بقى الإمعة فيكم المحقب الناس دينه. يعني إيه؟ يعني المقلد دينه لكل أحد، شاف فلان بيعمل كذا يعمل زي، ممكن يكون مخطئ، يقول لك حطها في رقبة عالم ويطلع منها سالم. يسأل 20 شيخ في مسألة، 20 يقولوا له حرام بأدلة شرعية واضحة، بعدين يقع في واحد يقول له حلال. شوف شوف شوف ناس اللي بتفهم اهو، ده إمعة يقلد دينه لكل أحد بلا دليل، مصيبة. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. أش إمعة؟ تغترش بالكثرة، أنا من الناس، اللي يسرع علي يسرع على الناس. يا عمي لا تكونوا إمعة، تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. وقال كميل بن زياد: قال لي علي رضي الله عنه: يا كميل، هذه القلوب أوعية، هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير. اللهم اجعل قلوبنا وعاء خير. والناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة. الصنف الثالث صنف الإمعات. الصنف الثالث إيه؟ قال علي: وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. طب يا عم الشيخ، هل السلبية لها مظاهر في مجتمعاتنا؟ طبعا، من صور السلبية في مجتمعاتنا سلبية الشباب تجاه الآباء والأمهات والمجتمعات التي يعيشون فيها. كثيرون من الشباب أنفق آباؤهم وأمهاتهم في تربيتهم وتعليمهم من دماء قلوبهم، وبعد أن تخرجوا جلسوا في البيوت على الكراسي كالكراسي. شاب عنده 25 سنة مع بكالوريوس أو ليسانس، أبوه صرف عليه دم قلب، وقعد عاطل كأحلاس البيوت، ما بتشتغلش ليه يا ابني؟ ابوه بيقول له ليه ما بتشتغلش؟ كان من المفترض فيك ان تعاون، تبقى عكاز استند عليه عند الكبر، تمسح عني كدح السنين. يقول له ايه؟ هو انتوا عملتوا لنا ايه؟ لما انتوا مش قد الخلفه بتخلفونا ليه؟ سل شباب ميت ميت. يصدق فيهم قول القائل ان قلت خذ، قال كفي لا تطاوعني، او قلت قم، قال رجلي لا تواتيني. اقول له خذ، يقول لي لسه همد ايدي، طب قوم، رجلي مش موافقه، طب موت احسن بقى. ايه السلبيه دي؟ اشتغل يا ابني، شيل على دماغك رمل، اغسل صحون في مطاعم، اي شغل حلال، بدل ما تقعد في البيت طويل عريض وتقول لي بابا هات المصروف، وتقول لي ماما هات المصروف، مش مكسوف. اسمع الى الشباب الايجابي اللي في رجوله. سيدنا علي رضي الله عنه، لما هاجر علي رضي الله عنه من مكه الى المدينه كان مسكين جدا، لا يملك الا الثوب الذي يستر عورته. كان قادر سيدنا علي يقول للنبي انت اللي مربيني وفي مقام والدي وانت ابن عمي، اعمل لي مرتب شهري ولا حاجه، او اعتبرني عيل من عيالك، او عيشني وخلاص واصرف عليا. سيدنا علي راجل ايجابي، عملي راح اشتغل عند واحده يهوديه واشترطت عليه ينقل لها الماء، وكل دلو ماء ينقله اجرته عليه تمره. يهودي يا عم يهود، نقل لها 17 دلو من دلاء الماء حتى مجلت يداه، وديته الاجره 17 تمره، فرجع بها فرحا مسرورا، واكل منها واطعم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بيتين من الشعر في قمه الروعه، قال ايه؟ لحمل الصخر من قمم الجبال احب الي من منن الرجال، قالوا لي في الكسب عار، قلت العار في ذل السؤال. من ثاني عشان المخرج. طيب، لحمل الصخر من قمم الجبال احب الي من منن الرجال، قالوا لي في الكسب عار، قلت العار في ذل السؤال. تقول له يا ابني اشتغل، يقول لك انا معايا بكالوريوس علوم قسم دور عويجه، اشتغل ايه؟ سباك يعني؟ كهربائي؟ اغسل صحون يعني؟ مش احسن ما تبقى متسول عالى على والديك؟ كن رجل ايجابي. سيدنا علي معانا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ مصعب، علاك الله في العلين ان شاء الله.
0: طيب،
1: كنت عايز اسال سؤالين لو سمحت.
0: اتفضلي.
1: بس لو سمحت جاوبني بعد ما اقفل السكه. جوز اختي شغال بيركب ستاير، هل الستاير اللي هي عليها دباديب ورسومات دي مسموح يعني؟ هل يجوز انه يركبها؟ وفي ناس اساسا بتجيبها له هي جاهزه
0: كده عليها دباديب بشكل تمثال يعني من القطن من كذا ولا صور
1: الدباديب؟
0: طيب السؤال الثاني.
1: السؤال الثاني، انا دلوقتي معوقه وحاطه مثلا فلوس في البوسطه، بس قايله لهم انها من غير ارباح عشان ما استمتعش.
0: ما بحبش اسمع كلمه معوق، وهنعمل حلقه هنا ان شاء الله.
1: معلش عندي شلل اطفال.
0: حقوق ذوات الحاجيات الخاصه في الاسلام.
1: ماشي، عندي شلل اطفال
0: ان شاء الله. رائع،
1: جزاك الله خير. عندي شلل اطفال وحاطه فلوسي في البوسطه، بس كانت بقى من غير ارباح عشان طبعا ما اقدرش البنوك والحاجات دي، البنك اللي كان بعيد عني ومش عارفه هو فين. هل عليا اسم كده؟
0: حاضر،
1: جزاك الله خير. ادعينا وسلم لنا على الشيخ محمد حسين،
0: هيوصل ان شاء الله. انا هستاذنك هجاوب في اخر حلقه ان شاء الله. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان شاب ايجابي راجل، لما هاجر من مكه الى المدينه واخى النبي بينه وبين سعد بن الربيع. سيدنا سعد انصاري غني عنده فلوس كتير، قال له تعالى يا ابن عوف فلوسي بالنص، انت نصف ما املك وانا النصف الباقي، وكمان انا متجوز اثنين، تعالى شوف اللي تعجبك منهما اطلقها وبعد العده اجوزها لك. طبعا سيدنا سعد لو وقع في ايد واحد من الشباب اياهم كان قشطه. سيدنا عبد الرحمن راجل ايجابي، ما يحبش يبقى عالم سلبي. قال له بارك الله لك في مالك، وبارك الله لك في اهلك، إني امرؤ تاجر دلوني على السوق. نفسنا شبابنا يبقوا كده، نفس كل شاب في أجازته يشتغل يحسس أبوه إنه شايل جزء من المسؤولية، إنه مقدر تعبه، يحسس والده إن أبوه ربى راجل. أيضا أنا بقول عن الشباب، إحنا عندنا أزمة تنبلة، ما عندناش أزمة بطالة. أعرف ناس أصحاب مصانع في القاهرة وفي غيرها بيطلبوا الشباب يشتغل عنده في العاشر من رمضان، يقول لك عايزين حد يشتغل ونديله مرتب 450 جنيه وممكن يبات ويبات نوفر له سكن وينزل خميس وجمعة. نعرض هذا على الشباب يقول لك لا، هيعملوا لي ايه؟ هشتغل ايه؟ يبقى احنا عندنا أزمة تنبلة أكثر وأكبر من أزمة البطالة. أمي ربنا يديها الصحة ويشفيها كانت بتقول اعمل بقرش وحاسب البطال، اشتغل بأجر يسير أحسن ما تبقى متسول عالة تقول هات. أيضا من صور السلبية في مجتمعاتنا سلبية الرجل تجاه الزوجة والولد. يجب على كل مسلم فينا أن يبدأ فيصلح نفسه، ثم يصلح زوجه، ثم يصلح ولده كما أمره الله في كتابه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وكما أمر رسولنا فيما رواه مسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في رجالة كثيرة سلبيين مع زوجاته، سلبيين مع عيالهم، لا يطلعون بمسؤولياتهم، لا يؤدون الأمانات. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وطي التلفزيون وكلمني من الهاتف.
2: عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله.
2: معك أميد من العراق.
0: أهلا أهلا. تفضل.
2: والله يا شيخ أنا حبيت بس أكلمك وتدعي لي بالشفاء العاد بإذن الله. أنا بقالي 8-9 شهور مريض في مرض الانزلاع في ظهري، وبس كنت بحب أكلمك حقيقة وما فيش عندي أي سؤال.
0: الله يعيننا
2: بالعراق.
0: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك ويلبسك ثوب العافية، وأن يجعل العراق آمنة مطمئنة ويذهب عنها كل شر ويحررها، إنه ولي ذلك ومولاه. من صور السلبية في مجتمعاتنا سلبية الرجال تجاه الزوجات والأولاد. مع الأسف كثير من الأزواج يغضبون من أجل بطونهم أكثر من غضبهم لربهم. أو الله العظيم لو تأخرت زوجته عن إعداد الطعام دقائق يجعر ويجعر ويصرخ ويصيح، في حين أنه ربما يراها لا تصلي ولا تتحرك شفتاه ببنت كلمة. مش في كتير كده؟ يغضبون لبطونهم ولا يغضبون لربهم. أيها الزوج السلبي، أين أنت من قول الله عز وجل أؤمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. تفين من كلام النبي الذي رواه أحمد في المسند، رحم الله رجلا قام من الليل يصلي ثم أيقظ زوجته للصلاة فإن أبت نضح في وجهها الماء. يا سلبي اطلع بمسؤولياتك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خير فضل الشيخ.
0: أكرمك الله.
3: نسألكم دعاء.
0: ربنا يبارك فيك.
3: والله كان عندي سؤالين فضل الشيخ. السؤال الأولاني هو أنا زوجي كان قبل الزواج يعني هو كان لظروف ما اضطر إن هو ياخد قرض.
0: نعم.
3: وهو الحمد لله دلوقتي يعني الحمد لله ربنا تاب عليه من الموضوع دوت وبيحاول إن هو يسد القرض دوت.
0: قرض ربوي.
3: نعم. بيحاول إن هو يسد قدر الإمكان يعني. بس هو دلوقتي القرض عدى عليه الحول.
0: يعني
3: فهل هو عليه دلوقتي زكاة؟
0: حاضر.
3: القرض المبلغ اللي هو اقترضه دوت.
0: حاضر حاضر.
3: والسؤال الثاني هو كان قال لي ان شاء الله لو ربنا رزق بالحمل فان شاء الله هذبح خروف. وبعد كده انا سمعنا من قول الشيخ محمد حسين ان دوت يعني نذر مكروه، يعني نذر مكروه.
0: نعم.
3: من انواع النذر المكروه. فانا كده واجب عليا برضو ان انا يعني اوفي بالنذر دوت.
4: هجاوبك حاضر،
3: جزاكم الله خيرا،
4: بارك الله فيك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
4: اتفضلي.
5: وعليكم السلام.
4: اتفضلي، سامع حضرتك.
5: ايوه يا شيخ.
4: اتفضلي يا فندم، انت معايا على الهواء.
5: والله يا فندم انا كنت عايز اسال حضرتك على سؤال.
4: اتفضلي. اقفلي التلفزيون وكلميني من التليفون.
5: ماشي يا فندم. انا كان عندي مبلغ من المال وكنت متعوده اطلع زكاه المال بتاعته وبحب اعمل كده يعني في شهر رمضان. فدلوقتي المبلغ دوت انا من حوالي شهرين ثلاثه حطيته مقدم في شقه. فانا بصراحه مش عارفه اطلع زكاه المال دلوقتي عليه وهو مقدم لشقه
4: يعني
5: ولا كده خلاص.
4: شقه تسكني فيها؟
5: شقه نسكن فيها.
4: حاضر هجاوب.
5: وعايزه حضرتك تدعي لزوجي كده بالشفاء والهدايه والاولاد ربنا يهديهم ان شاء الله.
4: الله عز وجل يهدينا.
5: ورجاء تبلغ تحياتنا للشيخ العظيم كده ربنا يبارك لنا فيه يا رب، الشيخ محمد حسان.
4: حاضر ان شاء الله. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. اتصال انقطع يا اخواني.
6: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
6: كيف حالك يا شيخ متعب؟
4: الحمد لله. وطي التلفزيون وكلمني من التليفون.
6: حاضر حاضر.
4: قول بقى المسلمين خبره في الموضوع ده.
6: اني احبك في الله.
4: حبك الله الذي احببتني فيه.
6: والله انا بس قلت اسمع صوتك بس لانك وحشتني والله.
4: الله يعزك ويبارك فيك.
6: الله يكرمك. الله خير. قلت اسمع صوتك بس.
4: الله يبارك فيك يا اخي.
6: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
4: جزاك الله خير.
6: انا عماد.
4: اهلا يا استاذ عماد، ربنا يبارك
6: فيك. عايزك بس تدعي لنا بس.
4: ربنا يرضى عني وعنك وعن جميع المشاهدين يا عماد.
6: اللهم امين.
4: الله
6: يسلمك. جزاك الله خير.
4: اكرمك.
6: شكرا.
4: قلت يا اخواني من صور السلبيه في مجتمعاتنا سلبيه الرجال تجاه الزوجات والاولاد. ايها الزوج السلبي، هل زوجتك تصلي؟ والله العظيم يا ناس، في ناس بتصلي الفجر حاضر وتحفظ من القران الكثير وزوجاتهم لا يصلين. يبقى ده دول ازواج سلبيين. فين دورك ايها الرجل؟ هل زوجتك وبناتك يلبسن حجاب الطهر؟ الحجاب كتير قوي اشوف امراه منتقبه وبنتها ماشيه قدامها ببنطلون جين مختمره، والله مختمره، امها مختمره وابوها من ملتحي وبنته ماشيه قدامه بسواريه. والله بيحصل يا عم، سايب العجوز، ستر العجوز وسايب الشابه اللي فيها الفتنه. انت راجل سلبي ليه؟ لماذا لا تؤدي الأمانة التي أمرك الله بها؟ من العجب إن كثير من الآباء يتركون الحبل على الغارب للبنات، تخرج متى شاءت وترجع متى شاءت، تخرج بعد آذان العصر وترجع في الواحدة صباحا، ولا يسألها أين كنت؟ لماذا تأخرت؟ راجل سلبي، كلويه ساعة، شايل الكلاوي أصلا. ما تسألها يا أخي. يقول لك بصراحة أنا واثق في بنتي لو عريانة في وسط 100 راجل أنا. بيقول الكلام ده ما يبقاش راجل، لأن بنتك مش أحسن من ستنا مريم. ستنا مريم الصديقة الطاهرة العفيفة الشريفة لما كفلها زكريا عليه السلام كان بيحاسبها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة فاكهة ما جابهاش، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إنما سايب الحبل لبنته على الغارب لا يعرف أصحابها مين ولا بتروح فين ولا بتتأخر ليه، يفاجأ إنما جوزها عرف، وساعتها يندب حظه، وساعتها أقول له للشعر قاله نعب الغراب ولا إزاحة للقدر تبكي وأنت قتلتها ابكي وإلا فانتحر. امرأة جاءت تسأل أحد المشايخ، يا شيخ كل ما بيجي لي عريس ويشوف يبقى مزقطط وفرحان قوي يروح وما يجيش. قالها لي يا بنتي، قالت أبدا، لما يقعد مع ماما عشان يتفق بيروح وما يجيش. قالها طب ليه بيقعد مع ماما؟ مش المفروض إنه يقعد مع بابا؟ قالت له أصل بابا راجل طيب، وطيب عندنا في عرفنا كمصريين يعني ملوش كلمة. في ناس كده تروح تخطب واحدة تلاقي اللي بتتكلم الست. يا عم الحاج أنا عايز أخطب بنتك، رأيك إيه؟ اللي تشوفه الحاجة. طب يا عم الحاج أنا هجيب الأنتريه وأوضة النوم، هتساعدوني بإيه؟ اللي تقول عليه الحاجة. وانت فين يا عم الحاج؟ او انت فين يا عم الحاج؟ سلبي، سلبي في بيته مع زوجته مع اولاده. يبقى قاعد يتفرج على التلفزيون بطل يعصر البطله بين ذراعيه، مناظر فاضحه، ده قاعد بيبتسم ومراته تقول له شوف الواد، شفت الممثل ده؟ ممثل قدير، شفت بيعمل يعني كلامه حلو، هو قاعد جنبها زي المقطف ولا اه والله ممثل قدير. يا راجل خلي عندك غيره، انت بارد ليه؟ فين الايجابيه؟ ادي دورك في بيتك. ومن صور السلبيه في المجتمع سلبيتنا كمسلمين تجاه ديننا. يا امه الاسلام، احنا بمجموعنا هل نعبر تعبيرا جيدا عن الاسلام؟ والله العظيم احنا مع الاسف صوره شائهه للاسلام. غيرنا يزرع ونحن ناكل، غيرنا ينسب ونحن نلبس، غيرنا يخترع ونحن نتمتع، احنا ايه؟ وسالة بس. اين نحن من اداب الاسلام، من سلوك الاسلام، من اخلاقيات الاسلام؟ صوره شائهه. وصلنا الى وضع مزري يصد الناس عن الدخول في هذا الدين. اين اصلاح النفس والزوجه والولد؟ اين الدعوه الى الله؟ انت سلبي تجاه دينك ليه؟ ده لما واحد فاشل بيسمع نكته، اما بيقابل صاحبه بيقول له سمعت اخر نكته بيبلغ. انت سلبي ناحيه دينك ليه؟ اين الدعوه الى الله عز وجل؟ في النصح المسلمين، ابو بكر الصديق لما اسلم لم تمر عليه جمعه حتى أسلم على يديه ستة من العشرة المبشرين بالجنة. كان قادر يقول هو أنا رسول الله، أنا أبو بكر، أنا مالي، هو ربنا بعثني للناس، أنا مالي، كفاية أني أصلحت نفسي وأسلمت. لا، إيجابي، ذاق طعم الإيمان فأراد أن يأخذ بأيدي الناس للحق. أنت كم واحد أسلم على أديك؟ ولا واحد. طب كم عاصي اهتدى على أديك؟ يا أخي ابدأ بنفسك وزوجتك وعيالك وأسرتك بس. وما المجتمع إلا مجموعة أسر، مجموعة عائلات، لو صلحت لتغير وجه الأرض. داعية سعودي سافر إلى أمريكا فرأى شابين في المسجد وجه كل واحد منهما يتلألأ نورا. قال لهم احكوا لي قصة هدايتكم. فقال أحدهم والله يا شيخ أنا كنت جاي أمريكا مع صاحبي أسرح وأرتع وأغرق في الحرام، وفي مرة ونحن في الشقة إذا بالباب يطرق، ففتحت فإذا برجل ملتحي يلبس ثوبا جميلا يبتسم ويقول أنتم أحفاد الصحابة، ما يصح أن تأتوا هنا للباطل وللوقوع في الحرام، تعال معي إلى المسجد وتب إلى الله. قال فقلت له تلاحقوننا حتى في أمريكا؟ طف على وجهك. قال وبصق في وجهي. قال بصقت في وجه الشيخ. وبعد 5 دقائق طرق الباب لمرة ثانية وإذا بشاب آخر يقول اسمع، إما أن تبصق في وجهي كصاحبي فأرجع بنفس الأجر، أو تأتي معي إلى بيت الله وتتوب عن هذا الحرام. قال فأحرجني فذهبت معه وتعلمت وهداني ربي عز وجل. ادعو الناس بلطف وبأدب وبنصح وبشفقة وحسسهم إنك محب. يا أخي لا تكون أقل من هدهد سليمان. دولة اليمن كلها في عهد سيدنا سليمان أسلمت بسبب هدهد إيجابي. ما بيقولش وأنا مالي. هدهد سليمان قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هدهد زعلان. قول إيه الناس دي؟ واحدة بتحكم فيهم إزاي يعني؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن سبيل الله فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. هدهد إيجابي كان سبب في دخول ملكة سبأ ودولة سبأ إلى الإسلام. يا أخي لا ترضى لنفسك أن تكون كنملة سليمان. نملة إيجابية لما رأت جيش سليمان ما قالتش أنا وبعد الطوفان، إن جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك، المهم أنجو أنا وإن شاء الله تولع. نملة إيجابية ناحية مجتمعها تخاف على أمتها. اسمع للقرآن وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. نملة إيجابية ناصحة لأمتها خايفة على أمتها ادخلوا مساكنكم، ونملة مؤدبة تحسن الظن بالصالحين قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، مش واخدين بالهم أبدا. لم تقل نفسي وبعد الطوفان، إن جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك، لم تكن سلبية، لم تكن إمعة، بل كانت نملة إيجابية. دينا سلبين صور السلبية، السلبية تجاه المسلمين في باب الإصلاح بين الناس. تلاقي اثنين بيتخانقوا مع بعض، تلاقي 100 واحد بيتفرجوا والاثنين بيقطعوا بعض، ولا يتحرك واحد بإيجابية ليصلح ليفض النزاع. ولو تحرك واحد قال له الذي بجواره راح فيه، سيبهم يقطعوا بعض. يا ابني ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه، مثل سلبي. بقى ربنا بيقول لنا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، اتحركوا. وشطان يقول لنا ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه. أين عبادة الأمر بالمعروف؟ أين عبادة النهي عن المنكر؟ سلبية ستقضي علي. صدقوني يا أخوان، الأمة السلبية يهلك ربنا العصاة فيها ويهلك السلبيين فيها. واسمعوا إلى قصة أصحاب السبت، قصة في القرآن. مجموعة من بني إسرائيل يسكنون قرية ساحلية، حرم الله على اليهود العمل في يوم السبت والصيد في يوم السبت كعقوبة لهم وكابتلاء، كما حرم علينا صيد البر ما دمنا حرم، أو الصيد في الحرمين ابتلاء وفتنة. فماذا صنع اليهود؟ الصيد يوم السبت حرام؟ يوم السبت يا أخي تلاقي البحر مليان سمك كبير سهل المنال. يوم حد، اثنين، ثلاث، أربع، خميس، جمعة، الواحد ينزل ويصطاد الكاد شيئا يسيرا. ابتلاء. عمل اليهود الملاعين؟ اليهود حاولوا يحتالوا على الله، حاولوا يخدعوا ربنا سبحانه. بعضهم نصب الشباك ليلة الجمعة، الجمعة في شغل فنصب الشبك، ويوم السبت الشبك اتملى سمك ما يشيلوش يسيبه، ويوم الحد بدري يشيل الشبك. برضه بعضهم حفر أحواض وأجرى قناة، حفر قناة من البحر تملأ الأحواض بالسمك والماء، وبعدين يقفل الحوض يوم الجمعة، ويوم الحد يشيل السمك. اللي حصل إيه؟ اسمع، قال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. السبت سمك كتير، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. لما فعل المجرمون هذه الفعلة انقسمت الأمة إلى ثلاثة أقسام. صنف مجرم حاول أن يحتال، وصنف ما عملش الحرام بس شاف الحرام ولم ينهى عنه سلبي، وصنف لم يفعل الحرام ونهى عن الحرام بلطف وأدب وشفقة ولين. العجيب أن الناس السلبية لما رأت الناس الإيجابية الصالحة الناصحة تنصح عتبوا عليه، فقالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. تمالكم تتغير الكون، خليك في نفسك وانت مالك. قالوا كده، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم. أنا عايز أبرأ ذمتي قدام ربنا، ماليش دعوة المنصوح يستجيب أو لا، أنا بأؤدي الذي علي. معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. من يدري يمكن ربنا يهديهم. عارفين النتيجة إيه؟ لما جه العذاب أخذ الفجرة وأخذ معهم السلبيين الذين ما فعلوا الحرام لكنهم لم ينهوا عن الحرام. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. بس دول بس ربنا جاه. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وبعد إخوتي في الله، الله عز وجل حملنا أمانة عظيمة، أشفقت السماوات والجبال والأرض من حملها، حملنا أمانة عظيمة وكلفنا بمهمة جسيمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وبين يديه موقوفون، وعن أعمالنا سنسأل، وعن مسؤولياتنا سنحاسب. وإن كان ذلك كذلك فليؤدي كل واحد منا أمانته، وليطلع كل واحد منا بمسؤولياته، ولنتناصح ولنتواصى بالحق، ولنتعاون على البر والتقوى، ولتكن فينا إيجابية ناحية أنفسنا، ناحية زوجاتنا، ناحية أولادنا، ناحية ديننا، ناحية مجتمعنا الذي نعيش فيه. من العجب إلى واحد ماشي كده ناقم على كل حال، إلى حجر في الطريق، إيه القذارة دي؟ إيه الإهمال ده؟ ما هذا الفساد؟ وما كلف نفسه أن يزيح الحجر، طب تشيله، خلي عندك إيجابية. ألا تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا دخل الجنة لأنه أزاح غصن شوك من ظهر الطريق حتى لا يؤذي المسلمين؟ رجل عنده إيجابية. عايزين نتواصل نتناصح نتعاون على البر والتقوى، يكون فينا إيجابية ناحية النفس والزوجة والولد والدين والمجتمع والأب والأم، وناحية المسلمين وغير المسلمين. الله أسأل أن يحيي في قلوبنا الهمة المخدرة، وأن يجعل حركاتنا وسكناتنا فيما يرضيه، إنه ولي ذلك ومولاه. الأسئلة. أخويا بيركب ستاير فيها صور دباديب. لا، النبي صلى الله عليه وسلم رأى عائشة رضي الله عنها قد سطرت بيتها بستارة فيها تصاوير، فأمرها أن تهتكها تقطعها. فتصاوير لإنسان أو لحيوان ما ينفعش، إنما لو تصاوير لحجر أو شجر أو منظر مش عارف طبيعي كما يقولون، هذا لا بأس به إن شاء الله. بتقول لي أنا مريضة بشأن الأطفال وحط فلوسي في البوسطة. لا، البوسطة بتدي فوائد ربوية، إن البوسطة فلوسها بتروح البنك أصلا. الشيخ محمد حسان أفتى بجواز وضع المال في بنك فيصل، فلعلك تجدي سعة في فتواه إن شاء الله تعالى. بتقولي ادعولي بالشفاء، اللهم اشفي السائل خاصة واشفي كل المسلمين المرضى عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. زوجي لظروف ما أخذ قرضا ربويا، وهل عليه زكاة؟ هل على القرض ده زكاة؟ لا، ليس عليه زكاة، إن القرض دين والدين لا يخرج فيه زكاة، والله عز وجل أعلى وأعلم. يعني أنا لو معي 100,000 جنيه مثلا وبقالها سنة هجرية، أما أجي أطلع الزكاة أشوف أنا مديون بكام؟ أنا مديون ب20,000، يبقى أنا أطلع الزكاة في 100 ولا في 80؟ في 80، لأن الديون اللي عليا في الحقيقة أنا لا أملكها، لا سيما لا تخرج في زمن إخراج الزكاة، والله أعلى وأعلم. لو رزق زوجي قال لو رزقني ربي بولد سأذبح خروف، وهذا نذر مكروه، هل يوفى؟ نعم يوفى، حتى لو كان مكروه فإنه في طاعة فعليه الوفاء. احنا عملنا حلقة في هذا البرنامج اسمها النذر لا يأتي بخير، كلمنا عن كل أنواع النذور. النذر المشروط نذر فيه كراهة عند بعض أهل العلم، إن فيه سوء أدب مع الله، من أنا حتى أشترط على الله لو فعلت لي كذا سأفعل لك كذا، ده مش أدب مع ربنا. النذر نذر الصالحين نذر مفتوح، كنذر أم مريم، إني نذرت لك ما في بطني محررا، قالت لو جي ولد لو قمت بالسلامة، نذر مفتوح. ومن الأساس النبي نهانا عن النذور، فقال لا تنذروا فإن النذر لا يرد من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. ولكن إذا نذرنا في طاعة فعلينا الوفاء، لأن الله امتدح أهل الوفاء بالنذور التي في الطاعات، فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، والله أعلم. معي مبلغ من المال بخرج زكاته في رمضان، في غلطة كبيرة بنوع فيها في موضوع الزكاة. في ناس يبقى معاها مثلا فلوس في شعبان 100,000، يبقى ده المفروض يطلع زكاة 100,000 في شعبان اللي بعده. لا، تلقاه مصر يؤخرها إلى رمضان ظنا منه أن إخراجها في رمضان سيضاعف أجرها. ده غلط. متى حال الحول على مالك فأخرج زكاته على الفور. إحنا مع الأسف بنغني الفقير شهر ونسحقه ظهر. في رمضان بنغنغه وبعد رمضان بننسى. غلط. ده من حكمة ربنا إن أنا أطلع زكاتي في شعبان وده يطلع في رجب وده في شوال عشان على مدار السنة الفقير يلاقي اللي بيقول له هات بإيدك. على أي حال بتقول الفلوس دي حطتها مقدم في شقة للسكن، هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. خلاص ليس فيها زكاة، انتهى. الله عز وجل أن يغنيك من فضله وأن ينفعني وإياك وكل السامعين والمشاهدين بما قلنا وأن يجعله في موازين حسناتنا، إنه ولي ذلك مولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الرابع في سلسلة المناهي الشرعية التي اتخذنا لها عنوان ولا تقربوا، سائلا المولى عز وجل أن ينفعنا بجميع ما نقول وأن ينفعنا بجميع ما نسمع، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع نهي قرآني نبوي يتعلق بباب من أبواب العقيدة، فما هو يا ترى؟ عنوان هذه الحلقة: الغلو في الصالحين، النهي عن الغلو في الصالحين. من هم الصالحون؟ الصالحون هم الذين قاموا لله عز وجل بحقوقه، وكذا أدوا الحقوق إلى عباده. الصالحون هم القائمون بحقوق الله تعالى والقائمون بحقوق عباد الله تعالى. وعلى هذا فلفظ الصالحون يشمل الملائكة والرسل والأنبياء والأولياء ومن عداهم من صالح الجن والإنس كذلك. ومعلوم أن محبة الصالحين فريضة واجبة أوجبها الله تعالى في قرآنه، وأوجبها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ينبغي على كل مؤمن أن يحب الصالحين ويوالي الصالحين ويوالي من والى الصالحين ويعادي من عاد الصالحين ويبغض من يبغض الصالحين. محبة الصالحين فريضة واجبة. روى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في الكبير، والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى، عن الحبري البحر ترجمان القرآن، عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. حب الصالحين فريضة أمر بها رسول الله بعد أن أمر بها الله تعالى، بل إن الإسلام شرع للمسلم في كل صلاة أن يسلم على الصالحين، في كل صلاة فريضة أو نافلة. إذا جلست لجلسة التشهد

ناس أفرطوا في محبة الصالحين، وبدل من أن يحبوهم ويوالوهم ويوقروهم صاروا يقدسونهم، بل ومن الناس من صار يعبد الصالحين. وهذه كارثة، وهذه مصيبة، وداهية من الدواهي. أول شرك يا عباد الله ظهر على وجه الأرض، ما كان سببه؟ سببه الغلو في محبة الصالحين. روى الإمام البخاري في تفسيره، روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله تعالى في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. من هو ود؟ ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. من هو ود؟ رجل صالح. من هو سواع ويغوث ويعوق ونسرا؟ خمسة من الصالحين ماتوا، فحزن عليهم قومهم جدا، فقال لهم الشيطان: انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموهم بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد. حتى إذا هلك أولئك، يعني الجيل الأول، ونسي العلم، عبدت من دون الله. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. الإفراط في محبة الصالحين بحيث يتحول الحب إلى تقديس وإلى عبادة، ما ظهر الشرك على الأرض إلا من خلال هذا الباب أولا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد تجلت صورة الغلو في الصالحين عند اليهود والنصارى، حتى زعم اليهود أن عزيرا ابن الله، وحتى زعمت النصارى أن المسيح هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، كما قال الله تعالى في سورة التوبة: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وما زال الشيطان بالناس يدخل عليهم من باب الغلو، حتى وقع الكثيرون في الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أشهر الطوائف التي غالت في الصالحين الشيعة والصوفية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول صاحب كتاب بحار الأنوار في الجزء 25 صفحة 334 عن أبي جعفر قال: من أحللنا له شيئا فأصابه فهو حلال، لأن الأئمة منا مفوض إليهم، فما أحلوا فهو حلال وما حرموا فهو حرام، بل رفع الشيعة الأئمة فوق الأنبياء. ذكر صاحب نفس الكتاب في الجزء 27 صفحة 172 عن أمير المؤمنين أنه قال: لو أن عبدا جاء يوم القيامة بعمل 70 نبي ما قبل الله ذلك منه حتى يلقاه بولايتي وولاية أهل بيتي. يعني عندهم من لم يؤمن بالأئمة 12، والله لو جاء في الآخرة بعمل 70 نبي فهو في النار، لن يقبل منه. رفعوا الأئمة فوق الأنبياء، وزعموا أن تراب قبر الحسين شفاء من كل داء وأمان من كل فقر، وأخذوا يخرفون ويهرفون بما لا يعرفون. أما الصوفية فغلوهم في الصالحين واضح. قال بعضهم: من قال لشيخه لما فقد هلك،
يقول العطار في كتاب

0: بتذكرة الأولياء الجزء الأول صفحة 171: طاعة المريد لشيخه فوق طاعته لربه. أعوذ بالله، ذكرت لك الكتاب والصفحة، يقول طاعة المريد لشيخه فوق طاعته لربه. ويقول ثالث: يجب على المريد أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله. ويقول رابع: إذا رأيت شيخك يزني فلا تقل زنى، ولكن قل عيني هي الزانية. ما هذا الغلو؟ ما هو الغلو؟ الغلو في جملة هو مجاوزة حدود الشريعة قولا أو فعلا أو اعتقادا. ماذا قال الله تعالى وهو ينهى عن الغلو؟ قال الله تعالى في سورة النساء: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال جل جلاله في سورة المائدة: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وفي إخبار الله تعالى لنا في قرآنه بنهيه لأهل الكتاب عن الغلو تحذير لنا أيضا من الغلو، تحذير لنا من أن نسلك مسلكهم فيصيبنا ما أصابهم من الخزي والعار والشنار في الدنيا والآخرة. وماذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو ينهى عن الغلو؟ روى الإمام البخاري في كتاب الأنبياء وكذا روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني، لا تتجاوزوا الحد في المدح فتمدحوني بما ليس في، لا تغالوا في مدحي، لا ترفعوني فوق الدرجة العظيمة التي جعلني ربي فيها، لا تطروني، لا تمدحوني كذبا، لا تغالوا في مدحي، حتى لا تقعوا في الشراك الذي وقع فيه اليهود ووقع فيه النصارى، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله، صفوني بما وصفني به ربي. الله عز وجل في أعظم مقامات النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالعبودية في رحلة الإسراء والمعراج، هذه العجيبة، أن ينطلق من مكة إلى فلسطين ويصعد السماوات العلى ويطلع على الجنة وما فيها وعلى النار وما فيها ويسلم على الأنبياء ويسمع منهم ويكلمهم، عجيب. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، صعد السماء، تخطى سدرة المنتهى، وصل إلى مكان لم يصله حتى جبريل عليه السلام، ومع ذلك هو عبد، لا تغالوا فيه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفي مقام الدعوة يصفه بصفة العبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وفي مقام نزول القرآن، هذا الكتاب العظيم المهيمن على كل كتب السماء، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وعلى العموم ربنا يقول له كما جاء في سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم. بشر، بشر يا أخي، يجوع ويظمأ ويرتوي ويشبع ويبرد ويحتر ويمرض ويجرح وينزف دمه ويموت، فلماذا تغال فيه صلى الله عليه وسلم؟ كذا روى أبو داود وأحمد، والحديث صححه الألباني عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. أنت سيدنا. قال: السيد الله تبارك وتعالى، من أسماء الله السيد. قالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال وهو ينهى عن الغلو: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان. كذا روى النسائي وأحمد بإسناد صحيح، وله شواهد عند أبي داود عن أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وابن سيدنا. فقال: أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. كذا روى البخاري في صحيحه عن ربيع بنت معوذ ابن عفراء أنها حدثت خالد ابن زكوان وكان محرما عليها، فقالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، يعني النبي راح يزورني في الصباحية الغداء وقت الصبح، غداة بني علي يعني ليلة، يعني في الصباحية. دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، زي ما انت قاعد هنا في الحتة دي كمجلسك مني، وجويريات بنات صغيرات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائهن في يوم بدر. فرح، كان بنت صغيرة بتغني تقول شعر، شعر في انتصار الآباء والأجداد في يوم بدر، وكيف أن الوالد استشهد، وكيف أن الجد كانت له جسارة. فقالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غدي. الغلو، تقول احنا النبي بتاعنا يعرف اللي في الغيب، وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلم ما في الغد إلا الله، ينهى عن الغلو، لا يعلم ما في الغد إلا الله. وفي رواية: لا تقولي هكذا، وقولي كما كنت تقولين. النبي محمد ينهى عن الغلو في الصالحين، ينهى عن الغلو فيه، في شخصه صلى الله عليه وسلم. كذا روى أبو داود والحاكم والبيهقي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الألباني صحيح بمجموع طرقه في الإرواء. عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال: أتيت الحيرة. الحيرة دي مدينة عظيمة، مكانها النهاردة النجف، كانت مدينة عظيمة ساعة أن كانت العراق محتلة من الفرس، مدينة مدهشة. قال قيس بن سعد: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم. المرزبان الفارس الشجاع المقدام، ومرتبته دون مرتبة الملك، راجل له قدر عظيم جدا، جماعة عباد النار الفارسيين بيسجدوا له. فقلت: يا رسول الله، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك. الراجل عايز يسجد للنبي تعظيما تكريما. فقال النبي: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ لو أنت عديت بقبري بعد موتي تسجد لقبري؟ قال: لا والله، الآن يا رسول الله هناك من يسجد لبعض القبور، يسجد فعلا، يسجد ويأخذ البركة من الأعتاب، يأخذ بركة من الحديد والرخام. بيقول له: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال لا. قال فلا تفعلوا. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. يبقى يا أخواننا ربنا نهى عن الغلو في القرآن في سورة المائدة والنساء. النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو. طيب ما هي صور الغلو؟ صور الغلو في الصالحين إيه؟ أولا الغلو في الأنبياء، ثانيا الغلو في الأولياء، ثالثا الغلو في العلماء، رابعا الغلو في الملوك والأمراء. كلام ده مهم جدا، ويا ليتك تكتب صور الغلو أربعة. أولها الغلو في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الناس مع النبي أمرهم عجب، جافي وغالي. من الناس من يمتلئ قلبه بالجفوة تجاه رسول الله، لا يوقرون نبيهم ولا يعظمون سنته ولا يتبعون أثره. يتكلم أحدهم عن النبي كأنه يتكلم عن البقال، لا يعطيه حقه من التقدير والتوقير والاحترام. ومن الناس من ينكر سنة النبي بالكلية، جفاء. وهؤلاء قطعا على خطر عظيم. وهناك غلاة يغالون في رسول الله. من صور غلو هؤلاء في النبي أن البعض يدعي أن النبي خلق من النور، وبعضهم يدعي أن النبي هو أول خلق الله. وفي التواشيح يوشح أحدهم ويقول يا أول خلق الله يا نور عرش الله. هذا كذب. معلوم أن أول من خلقه الله من البشر آدم، ومعلوم العام الذي ولد فيه رسول الله، ولد في عام الفيل سنة 570 ميلادية. ومعلوم أن عبد الله يعني والد النبي وجد في الدنيا قبل النبي، وأن عبد المطلب وجد قبل ولده وحفيده. مش الأب بيأتي أولا ثم يأتي الابن، ولكن النبي هو أول خلق الله. كذب. ويأتون بأحاديث مكذوبة على رسول الله، منها هذا الحديث المكذوب أن النبي صلى الله عليه وسلم زعما في قولهم قال لجابر بن عبد الله أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، وهو حديث طويل. زعموا أن الله عز وجل خلق نورا، خلق منه الرسول، ثم خلق من نور النبي العرش والكرسي والسماء والأرض والملائكة وجميع المخلوقات. قال الإمام السيوطي الناقد البصير العالم، قال عن هذا الحديث واضح النكارة وهو غير ثابت، كذب على النبي، كذب، هذا غلو. ومنها ما روي عن علي أنه قال له رسول الله كنت نورا بين يدي ربي قبل أن يخلق آدم 14,000 عام، هذا كذب. ومنها حديث لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، ربنا خلق الدنيا عشان النبي، هذا كذب. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن كذبهم في غلوهم يزعمون أن آدم عليه السلام لما اقترف المعصية وأكل من شجرة الابتلاء قال يا رب أسألك بجاه محمد أن تغفر لي. بقى سيدنا آدم بيقول هذا الكلام؟ فقال له الله ومن أين عرفت أن لي عبد اسمه محمد؟ قال وجدت اسمه مكتوب على باب الجنة. هذا كذب واضح. لماذا؟ لأن آدم علمه الله الأسماء كلها، كان عارف أن من أحفاده ولد صالح كريم على الله اسمه محمد، يعرفه إن في ولد صالح اسمه محمد سيد الأنبياء سيد البشر سيكون من شأنه كذا وكذا، ربنا علمه ده وعلم آدم الأسماء كلها. ثم إن الكلمات التي قالها آدم ما تلقاها إلا من الله، ربنا هو الذي لقنها له، قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ثم إن الكلمات التي قالها آدم عليه السلام مكتوبة بالنص في القرآن بالحرف، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لك لا لا ما قالش كده، قال مدد يا رب بجاه حبيبك النبي اغفر لي. هو آدم يقع في هذا الكلام الشركي، يأتي بواسطة بينه وبين الله، اللي قالوا آدم مسجل في القرآن، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذا غلو في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الغلو في النبي ادعاء البعض أنه يجوز للمسلمين أن يتبركوا ببول النبي، نتبرك ببول النبي، ويسوقون روايات واهية وأحاديث موضوعة أو أحاديث ربما فيها درجة تحسن بها لكنهم يفهمونها بفهم سقيم، يأتون بالأكاذيب بالموضوعات من باب الغلو في شأن رسول الله. ومن الغلو في رسول الله ادعاء البعض أن النبي يعلم الغيب كما قال البصيري في بردته، فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، بقى النبي من علومه كل ما في اللوح المحفوظ يعرف كل الغيب، سبحان الله. أولم ينزل ربنا على رسوله في قرآنه قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولما مسني السوء، ما كانش طلع يقاتل في أحد ويصاب ويقع أمامه 70 من خيرة الصحابة، ما يعرفش الغيب. أولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية التي قالت وفينا نبي يعلم ما في غدي، لا يعلم ما في الغد إلا الله، جملة واضحة. أولم يكن رسول الله في الحديث الصحيح لعائشة أنا رسول الله ولا أدري ما يصنع بي غدا، كل هذا من الغلو في رسول الله. ناهيكم عمن يحلف به، لك والنبي والنبي قال من كان حالفا فليحلف بالله، ناهيكم عمن يستغيث به، ناهيكم عن من يتوسل به بصورة غير شرعية ويتبرك بآثاره بصورة غير شرعية، كل هذا غلو. والنبي يصيح فينا لا تطروني لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا من صور الغلو الغلو في الأولياء. من هم الأولياء؟ إزاي أبقى ولي من أولياء ربنا؟ عشان أبقى ولي لازم أتبع طريقة من الطرق وشارك في الموالد واضرب بومب واركب مراجيح واركب ألبس زي أحمر فأخضر في أزرق وهذه الأشياء، إزاي أبقى ولي؟ قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياؤك يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، اتقوا الله اجتهدوا في طاعة الله تكونوا من أولياء الله. مش كل إنسان يأتي بخارقة في نظرنا يبقى ولي، لابد من ميزان. قال الليث بن سعد لو رأيتم أحدا يمشي على الماء ويخالف القرآن والسنة فإنه شيطان. سمع الشافعي بهذه الجملة عندما جاء إلى مصر فقال قصر الليث أنا أقول لو رأيتم رجلا يطير في الهواء أو يمشي على الماء ويخالف الكتاب والسنة فإنه شيطان. ما بيقول لك إحنا في المولد شفنا واحد حط سيخ حديد في خده الأيمن وطلعه من خده الأيسر يبقى والي. ما نزلش دم لأنه ما عندوش دم مش يبقى والي. اعرضوا على القرآن والسنة، إذا خالف القرآن والسنة فإنه شيطان. ونحن لا ننكر كرامات الأولياء بل نثبتها، ونثبت الولاية لمن ثبت فيهم نص، المبشرون بالجنة، أزواج النبي الحسن والحسين، كل أولاد النبي، الصحابة إجمالا، وما سواهم من الصالحين نقول إن فلان نحسبه من الصالحين، نحسبه والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. من صور الغلو في الأولياء الآتي: اعتقاد البعض إن الأولياء يعلمون الغيب. مش بيقول لك ده مكشوف عنه الحجاب، اسمع، يقول الشعراني، الشعراني في كتاب الجواهر والدرر صفحة 210: إن العارف له أن يقول أنا أعرف الآن ما تكتبه الأقلام الإلهية في شأني ويكون صادقا. العارف يقولك، العارف لا يعرف، يقولك أنا دلوقتي عارف ربنا بيكتب لي حسنات ولا دلوقتي عارف بيكتب لي إيه في اللوح المحفوظ الآن. هو لسه في كتابة هتكتب في اللوح المحفوظ يا جهول؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ ولذلك يقولون فلان مكشوف عنه الحجاب، العارف لا يعرف. يقول لك لقد خضنا بحارا وقف الأنبياء بساحلها، وإذا أنكرنا على هؤلاء المخالفات الواضحة التي تصدر منهم لشريعة الإسلام يقولون نحن علماء الحقيقة وأنتم علماء الشريعة، نحن علماء الباطن وأنتم علماء الظاهر. ولذلك لهم تفسير للقرآن عجيب. يعني أحد العلماء الأكابر أستاذ دكتور من جامعة الأزهر خطب خطبة جمعة وتناول فيها قصة مريم عليها السلام، وكيف أنها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وقال ما قالت هذا إلا لعلمها بكذب اليهود وبهتان اليهود وأنهم لن يصدقوها. مش ده اللي كل العلماء قالوه في الآية؟ فلما نزل استوقفه واحد من هؤلاء: هل يا شيخ انت عارف مريم عليها السلام قالت يا ليتني مت قبل هذا ليه؟ قال له ليه؟ قال له نظرت إلى السماء واطلعت في اللوح المحفوظ فقرأت أن ولدها سيعبد من دون الله، فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أم الدكتور الأستاذ قال له حضرتك جبت التفسير ده منين؟ من الجامع لأحكام القرآن للقرطبي؟ قال له لا. من التفسير الكبير للرازي؟ قال له أبدا. من زاد المسير لابن الجوزي؟ قال له إطلاقا. من تفسير الآلوسي؟ من تفسير القاسمي؟ من تفسير ابن كثير؟ قال له أبدا أبدا أبدا. هم دول العلماء، أمال جبتوا منين؟ قال له منين يا أخي؟ نحن علماء الحقيقة، نحن علماء الباطن، أنتم علماء الشريعة، أنتم علماء الظاهر، أنتم أخذتم العلم من ميت عن ميت، أما نحن فقد أخذنا العلم عن الحي الذي لا يموت. ولذلك يقول الكثيرون منهم حدثني قلبي عن ربي، على طول حدثني قلبي عن ربي. اللي بيدعي أن الوالي بيعرف الغيب هذا أعمى مطموس البصيرة، الغيب لا يعلمه إلا الله. برضو الجماعة الشيعة ومع الأسف بعض الدعاء من الجهلة يفسرون هذه الآية بهذا التفسير: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فسرتوها ازاي دي؟ قال لك البحرين سيدنا علي وستنا فاطمة، معنى دي آية موجودة في كون الله، موجودة عندنا في مصر في منطقة اللسان في دمياط، هذا الماء عذب فرات وهذا ملح أجاج وبينهما برزخ من قدرة الله لا يجعل العذب يبغي على المالح ولا المالح يبغي على الحلو. آية يقول لك لا لا لا، الآية تفسيرها مختلف. البحرين فاطمة وعلي رضي الله عنهما مرجهما الله يعني زوجهما، لا يبغيان يعني لا يتظالمان، بينهما برزخ من الدين والخلق. طب يا عم الحج واللؤلؤ والمرجان، يقول لك صعبة دي، اللؤلؤ سيدنا الحسن والمرجان سيدنا الحسين، ويقول الكلام ده في المسجد والناس تقول الله تهد الجامع، وهو كذب وتفسير تحريفي لكتاب الله عز وجل. كذا من صور الغلو في الأولياء أن البعض يبيح للولي مخالفة الشريعة ويتكئون على ما كان من قصة الخضر وموسى، مع أن الخضر عليه السلام قال في نهاية المطاف وما فعلته عن أمري. نبي من أنبياء الله ما قتل وما خرق السفينة وما بنى الجدار بعد أن نقضه إلا بأمر سماوي. اسمع، يقول التيجاني في كتاب جواهر المعاني الجزء الأول صفحة 161 إن العارفين لمبالغتهم في التخفي يستترون عن العامة بارتكاب الدواهي، والله النص كده، بارتكاب الدواهي من الزنا والكذب والفحش وشرب الخمر وقتل النفس. لا إله إلا الله. ثالثا، من صور الغلو في الأولياء اعتقاد البعض إن الولي أعظم من النبي. يقول لك مش الخضر ولي وموسى نبي، النبي تعلم من الولي. لا، سيدنا موسى قطعا أعظم من الخضر، إنه رسول ونبي ومكلم وله نياشين كثيرة. هو معنى أن التلميذ يعرف 10 مسائل لا يعرفها الأستاذ إنه أعلم في كل حاجة من الأستاذ؟ من قال هذا؟ اسمع، يقول ابن عربي، ابن عربي مش ابن العربي، ابن العربي المعرف ده إمام مالكي قاضي علامة، إنما النكر هذا، يقول ابن عربي في كتاب فصوص الحكم الجزء الأول صفحة 62 يقول لك وفينا من يأخذ عن الله، مهم أصحاب عبارة حدثني قلبي عن ربي، يقولوا لنا أنتم أخذتم العلم من ميت عن ميت، بتقول لي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فين مالك؟ مات. فين نافع؟ مات. فين ابن عمر؟ مات. أنتم أخذتم العلم من ميت عن ميت عن ميت، أما نحن فقد أخذنا العلم عن الحي الذي لا يموت. لك حدثني قلبي عن ربي على طول. يقول الشعراني في كتاب الطبقات الكبرى مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون النبي. شفت، مقام النبوة فويق مقام الرسول ودون مقام الولاية، يعني الولي عندهم أعظم من الرسول وأعظم من النبي. أوليس هذا غلو؟ كذا من غلوهم في الأولياء أن البعض بيعتقد أن الولي يقول للشيء كن فيكون. وأنا لا أدري كيف وصل بهم الجهل والجرأة على الله أن يقولوا هذا الكلام. يقول الشيخ إدريس بن الأرباب في كتاب الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين في السودان صفحة 44 درجات الأولياء على 3 أقسام، عليا ووسطى وصغرى. الصغرى أن يطير الولي في الهواء ويمشي على ظهر الماء وينطق بالغيب، ده أصغر ولي كده. والوسطى أن يعطيه الله الدرجة الكونية فإذا قال للشيء كن فيكون، أعوذ بالله. والكبرى هي درجة القطبانية، يصبح القطب الغوث. ويأتون بحديث كذب، يقول لك قال الله تعالى عبدي أطعني تكن ربانيا، إذا قلت للشيء كن يكون، كذب على ربنا وكذب على النبي وغلو في الصالحين. وصل الغلو ببعض هؤلاء في الصالحين إلى حد أن وصفوهم بصفات الله. يقول الشعراني في الطبقات الكبرى الجزء الثاني صفحة 94 أن أحد مشايخه كان يقول: إن الأرض بين يدي كالإناء الذي آكل منه، وأجساد الخلائق كالقوارير أرى ما في بطونهم. لا إله إلا الله، من الذي يعلم السر وأخفى يا عباد الله؟ يصفونهم ببعض صفات الله. كذا يقول التيجاني في جواهر المعاني في الجزء الثاني صفحة 86. اسمع المصايب: لو كشف عن حقيقة الولي لعبد، لأن أوصافه من أوصاف إلهه، ونعوته من نعوته، وإنه ينسلخ من جميع الأوصاف البشرية كما تنسلخ الشاة من جلدها. ولذلك الحلاج وابن عربي قال بعقيدة الحلول والاتحاد. هذه صورة من صور الغلو. فالغلو في الأنبياء، الغلو في الأولياء، ثلاثة: الغلو في العلماء. العلماء ورثة الأنبياء، وفي القرآن أكثر من 80 آية تتكلم عن فضل العلم وشرف العلم ومكانة طالب العلم ومكانة العالم. لكن في ناس بتغالي في العلماء. ما هي صور الغلو في العلماء؟ طاعتهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، أوليس هذا غلو؟ روى الترمذي في التفسير والبيهقي في السنن الكبرى وحسنه الألباني في غاية المرام أن عاديا رضي الله عنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد تنصر. أقبل عدي وقد علق في عنقه صليبا، فلما رآه النبي قال: نح عني هذا الوثن. فسمع عدي النبي يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: يا محمد، إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله؟ أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال عدي: بلى. قال: فتلك عبادتهم. من صور الغلو في العلماء أن يحرم الحلال أو يحل الحرام وأنت تطاوعه. كذا من صور الغلو في العلماء اتباع العالم في زلته وعثرته مع وجود الدليل المعارض لقوله. تجد واحدا منهم يفتي بفتوى تخالف إجماع المسلمين قديما وحديثا، وتجد من يتابعه ويقول لك: اجعلها في رقبة عالم واطلع منها سالم. وليس هذا غلو؟ الإمام الدارمي جاء بأثر في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فيه: يهدم الإسلام زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. تجد من الناس من يتتبع رخص العلماء، لك فلان أحل الغناء، ماشي خليك ورا ده، فلان ده أحل الفوائد الربوية، ده عسل، فلان حرم الختان، فلان أباح الزواج من غير إذن الولي، فلان يتتبع الرخص ويعبد ربه بدين مهلهل. ومن تتبع رخص العلماء هلك. هذه مصيبة سببها الغلو في العلماء. العالم قد يزل إذ أنه ليس بمعصوم. فالطاعة إذا جاء بدليل واضح ناصع قال الله قال رسوله، إنما يأتي بقياسات فاسدة ويخالف الأدلة الواضحة وإجماعات الأمة وتمشي وراه، هذا من الغلو في العلماء. وقد كان العلماء قديما يربون الناس على عدم الغلو فيهم. سيدنا ابن مسعود خلص الدرس وخرج من المسجد، لقى مجموعة من الناس ماشية وراه، فوقفوا. قال: لماذا تسيرون من ورائي؟ قالوا: نحبك. قال: ارجعوا، فإنما هي فتنة للمتبوع وذلة للتابع، ارجع، لا تغالي في العلماء. أحمد بن حنبل قال له رجل يوما: جزاك الله عن الإسلام خيرا. فغضب وقال: انظر ماذا تقول، وما أنا ومن أنا؟ قل: جزى الله الإسلام عني خيرا. مش عايزين نقعد نمسح جوخ لبعض. رحم الله من أهدى إلي عيوبي. الإمام مالك سئل في 40 مسألة أفتى في 8 ولم يجب في بقية الأسئلة. قال له الرجل: أضرب إليك أكباد الإبل في شهر وأرجع في شهر، بماذا أرجع للناس؟ قال: كلهم مالك لا يدري. بمنتهى البساطة، إيه المشكلة؟ ومن صور الغلو في العلماء معارضة النصوص الصحيحة بآراء فاسدة لبعض حملة الشهادات الشرعية. في من علماء السوء من يرد الحديث النبوي لأنه لا يمشي وفقا لمزاجه، مش ماشي مع عقلي. قالت واحدة منهن في حديث لعن الله النامصة والمتنمصة، إيه معقول؟ معقول ربنا يعذب واحدة في شوية شعر؟ ربنا أكبر من كده يا أخوانا. شفت بتعارض النص بإيه؟ بكلام مصاطب. آخر أنكر حديث الذبابة، قال قذارة. منهم من أنكر الشفاعة، منهم من أنكر عذاب القبر ونعيم القبر، بقياسات فاسدة وآراء عطنة. ومع الأسف نجد من يسير من وراء هؤلاء. هذا غلو في العلماء. أخيرا في دقيقة واحدة، ومن صور الغلو الغلو في الملوك والسلاطين. تأليه الملوك ظاهرة قديمة، فهناك النمرود وهناك فرعون وهناك ذو نواس. من صور الغلو في الملوك وصف الملوك بصفات الله. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. شاعر يغالي في المعز، شاعر ضلالي، يقول له: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فأمر فأنت الواحد القهار. ما هذا العمى؟ ما هذا الغلو في السلاطين والملوك؟ إن لله وإنا إليه راجعون. غيره قال لأحدهم: إنك لا تسأل عما تفعل، وهم يسألون. إن لله وإنا إليه راجعون. رسول الله محمد سيد المتواضعين لما دخل مكة فاتحا، دخل وقد انحنى على ظهر الناقة لدرجة أن اللحية لحيته مست ظهر الناقة، ونسب الفضل كله لله. قال: وهزم الأحزاب وحده. نور الدين محمود في وقعة حارم خر ساجدا في أسفل تل حارم، وعفر وجهه بالتراب، وقال: يا رب انصر دينك ولا تنصر محمود، من محمود الكلب حتى ينصر. فيا عباد الله، إن الله تعالى نهى عن الغلو، والنبي نهى عن الغلو، نهى عن الغلو في الأنبياء وفي الأولياء وفي العلماء وفي الملوك. الملوك والسلاطين والأمراء يحتاجون إلى النصيحة المؤدبة، يحتاجون إلى البطانة الصالحة، لا يحتاجون إلى هتافة التهريج ومساحين الجوخ. هؤلاء شر عليهم وعلى المسلمين. فاللهم ربنا اجعلنا من أهل الاعتدال، واجعلنا من أهل النصح بأدب، واجعلنا من أهل الرحمة، ونجينا من الغلو والمغالين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

وأرجلهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض.

0: Messengers were sent to guide from Adam to Noah to Musa, Ibrahim, Ismail.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 65 من دروس أسماء الله الحسنى. والاسم اليوم هو اسم الغني والمغني. الغني والمغني اسمان من أسماء الله الحسنى، إلا أن أكثر الذين بحثوا في هذين الاسمين بحثوا فيهما معا وذكروهما معا، فكان الجمع بينهما من تقليد العلماء الذين درسوا أسماء الله الحسنى. لذلك الاسم اليوم الغني والمغني، والأصح أن نقول الاسمان اليوم الغني والمغني. الغنى كما تعلمون ضد الفقر، والغنى له معان عديدة، أحدها عدم الحاجة، عدم الحاجة إطلاقا، وليس ذلك إلا لله تعالى. الله وحده، وحده الذي لا يحتاج إلى أحد، بل إن الله وحده يحتاجه كل شيء في كل شيء، كل شيء في كل شيء. الله وحده لا يحتاج أحد، إذن غني، غني عن خلقه. آمنوا، كفروا، أحسنوا، أساءوا، قدروا، لم يقدروا، عرفوا، جهلوا، جحدوا، ألحدوا، غني عن خلقه. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله غني عنكم. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله غني عنكم. شأن المخلوق أنه يحتاج ربه في كل شيء. شأن العبد أنه يحتاج ربه في كل شيء، وشأن الرب أنه لا يحتاج أحدا. لذلك أيها الإخوة، كتطبيق سريع لهذا الاسم، كلما استغنيت عن الناس شعرت براحة نفسية، كلما استغنيت عما في أيدي الناس أحبك الناس، كلما استغنيت عن أموالهم وعن عطاءاتهم وعن ما يخصونك به شعرت بكرامة. دققوا في هذه الأقوال الثلاثة: احتج إلى الرجل تكن أسيره، احتج إلى الرجل تكن أسيره، أحسن إليه تكن أميره، استغني عنه تكن نظيره، استغني عنه تكن نظيره، أحسن إليه تكن أميره، احتج إليه تكن أسيره. لذلك من بعض الأدعية اللطيفة: اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ودلنا بك عليك. الغني هو الذي لا يحتاج أحدا، وهذه ليست إلا لله. أما العبد يحتاج، إلا أنه إذا احتاج إلى ربه بقي عزيزا، أما إذا احتاج إلى عبيده كان ذليلا لهم. الإمام الحسن البصري من كبار التابعين، وله هيبة لا توصف، وله مكانة عالية. سئل مرة بمن نلت هذا المقام، قال باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي، باستغنائي عن دنياهم وحاجتهم إلى علمي. أما إذا الإنسان تعلم العلم الشرعي ثم احتاج إلى دنيا الناس واستغنوا عن علمه، يا لطيف، والله هذا منتهى الذل، أن يستغني الناس عن علمك وأن تحتاج إلى دنياهم. لكن الإمام الحسن البصري نال هذا المقام الرفيع باستغنائه عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمه. والحقيقة اسم الغني، المؤمن إذا أقبل على الله عز وجل يشتق من هذا الاسم شيئا، يشعر أنه غني عن المطامع. الطمع أذل رقاب الرجال، غني عن ما في أيدي الناس، لا يشتهي ما لا يجد. لي صديق كان من أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عيني، كان لا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد. خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما، من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حسه وهو لا يشعر. الله غني لا يحتاج إلى خلقه. المؤمن باتصاله بالله عز وجل يشتق من هذا الاسم شيئا، يصبح غنيا عن الناس، لا ينظر إلى ما عندهم. أيام الإنسان يدخل لبيت تاعي، كم ثمن هذه السرية؟ من أين اشتريت هذه؟ كيف حصلت هذه؟ تشعر بضعفه، تشعر بدنوه. أما في إنسان لا يأبه لكل هذه المظاهر، أيام يركب مركب فخم إلا ما يسأل عن ميزاتها، عن سرعتها، عن مصروفها، عن ثمنها، كيف طوبتها، يا ترى إجرى في ملك سياحي، شو وضعه؟ يبدو أنه نفسه فاقت لها. المؤمن المتصل بالله يستغني، يشعر بغنى. دخلوا على سيدنا أبو عبيدة الجراح وكان قائد الجيوش الإسلامية في بلاد الشام، رأوا في غرفته قدر ماء مغطى برغيف خبز وجلد يجلس عليه وسيف معلق في الحجرة. قيل له يا أبا عبيدة ما هذا؟ قال هو للدنيا وعلى الدنيا كثير، ألا يبلغنا المقيل؟ اذهب بما في أيدي الناس يحبك الناس، ارغب بما عند الله يحبك الله. الله بالعكس، إن أحببت ما عنده أحبك، وإن جهدت بما في أيدي الناس أحبك الناس. فالغني هو الله الذي لا يحتاج أحدا، وجود ذاتي. أما الإنسان يحتاج، لكن بين أن يحتاج إلى بين أن يحتاج الله عز وجل، يحتاج ما عنده، وبين أن يحتاج إلى خلقه. إذا احتاج ما عنده على، إن احتاج إلى خلقه دنا. احتاج إلى الرجل تكن أسيره، استغني عنه تكن نظيره، أحسن إليه تكن أميره. بالمناسبة إخواننا، أدق ما في الموضوع حديث صحيح قاله النبي عليه الصلاة والسلام: من إذا أطح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لا تنسوا أن خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما. فإذا عندك آلة بسيطة تصليحها سهل، إذا كان فيها كمبيوتر وتعطلت وما في اللي يصلح لك إياها يأتيك الهم. كل ما كان الآلة معقدة أكثر تصليحها أصعب وهم أكبر. هي قاعدة، خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها. إن الله لهو الغني الحميد. أما لهو الغني الحميد لها معنى دقيق. أيام الإنسان يستغني عن الناس، أحيانا يحتقرهم، يؤذيهم بقوله، لكن الله جل جلاله مع أنه غني عن خلقه لكن كماله مطلق. أيام تلاقي غني بعيد عن الله، كبر، غطرسة، استعلاء، تأفف. أيام تلاقي غني على حجم المال الكبير وتواضع قريب منك. العظمة أن تكون مستغنيا عن الناس وأنت معه، تصغي إلى حديثهم، تتعاطف مع مشكلاتهم، يعنيك ما يعنيهم، يؤلمك ما يؤلمهم، ترجو لهم ما ترجو لنفسك. هي صفة عالية جدا. الأنبياء كانوا مع الخلق، يمشون في الأسواق، يعيشون معهم. لذلك قالوا هناك برج عاجي فكري وهناك برج عاجي أخلاقي. البرج العاجي مذموم، فلان عايش البرج عاجي لك ما له واقعي، بعيد عن هموم الناس. إذا ابتعدت عن هموم الناس وعن حياتهم اليومية وعن مآسيهم وعن آلامهم وعن طموحاتهم فأنت في برج عاجي فكري، أنت عايش في أحلام. أما إذا ابتعدت عن سقطاتهم وانحرافاتهم ومعاصيهم فأنت في برج عاجي أخلاقي. فالمؤمن ينأى بأخلاقه عن سقطات مجتمعه، أما بفكره يعيش معهم، يألم لألمهم. سيدنا عمر جاءته هدية من أذربيجان، قال له ما هذه لرسول أذربيجان؟ قال له هدية طعام أهداها إليك عاملك على أذربيجان. ففتح العلبة، طعام نفيس جدا. سأل عامل رسول عامله على أذربيجان، هل يأكل عندكم عامة المسلمين هذا الطعام؟ قال لا، هذا طعام خاصة. أخرجها من فمه وقال قل لصاحبك كيف يعنيك أمر المسلمين إن لم تأكل مما يأكلون. كيف حرام على بطن عمر أن يذوق طعاما لا يطعمه فقراء المسلمين؟ خذ هذه الهدية ووزعها على فقراء المسلمين في المسجد النبوي ولن يأكل منها. حرام على بطن عمر أن يذوق طعاما لا يطعمه فقراء المسلمين. سيدنا عمر حينما كان هناك عام مجاعة في المدينة ترك اللحم 4 أشهر، فقرقر بطنه فخاطبه قال قرقر أيها البطن أو لا تقرقر، فوالله لن تذوق اللحم حتى يشبع منه صبية المسلمين. المعنى الأول أن الله هو الغني، أي هو الذي لا يحتاج أحدا. شأن الخالق أنه غني عن خلقه، وشأن المخلوقات أنهم مفتقرون إلى ربهم. لذلك قالوا الرب رب والعبد عبد. شأنك يا رب أنك غني عنا، وشأننا أننا مفتقرون إليك. لكن أيها الإخوة، ما أحلى وما أجمل وما أكرم أن تفتقر إلى الله، وما أصعب وما أقسى أن تفتقر إلى عبد لئيم. سيدنا علي كرم الله وجهه سئل ما الذل؟ قال أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده. سيدنا علي بيقول والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين، مستحيل. وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين، أيضا مستحيل. ونقل بحرين ذاخرين بمنخلين، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين، أهون علي من طلب حاجة من لئيم بوفاء دين. أيها الإخوة، المؤمن غني بالله. في عبارة بالفقه تعجبني، يجوز أن تعطي طفلا صغيرا زكاة مالك وله أب غني؟ قد يقول القائل ما معه مال، ما معه ولا قرش في جيبته. يجيب الفقهاء عن هذه المسألة: الطفل الصغير الفقير غني بغنى أبيه، ما دام أبوه غني هو غني، غني بأبيه. لو سحبنا هذه القاعدة على موضوع درسنا، المؤمن فقير لكنه غني بالله، غني بربه. لذلك إنسان أحيانا يطمئن، يقول أنا معي 5 كيلو ذهب، كل كيلو حقه 500,000، في معي عملة صعبة، معي كذا. القول الرائع: كن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. أيام إنسان معتمد على توفيق الله، على حفظ الله، متوكل على الله، يثق بما عند الله، هذا أغنى ممن يملك ملايين مملينة داخلا وخارجا، جامدا وسائلا، هذا أغنى. المعنى الثاني من معاني الغني قال: قلة الحاجات. قلة الحاجات، ألا تحتاج أحدا، هذا المعنى الأول، هذا ليس إلا لله، ليس إلا الله غني لا يحتاج أحدا. المعنى الثاني قال: قلة الحاجات، وهو المشار إليه في قوله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. يعني واحد محتاج إلى طعام، محتاج إلى شراب، إلى مسكن، إلى ثياب، إلى أواني، إلى سرير، إلى الإنسان يحتاج إلى آلاف مؤلفة من الحاجات. مثلا لو اشترى بيت ملكه مفروش، عنده مركبة فرضا، له محل تجاري، مورد رزق، في عنده بيت المصيف، عنده ألبسة كثيرة جدا، عنده مال سائل، هذا بالمعنى الثاني غني، يعني بيته ملكه، البيت مفروش، في عنده وقود، في عنده أجهزة، في عنده مركبة، في عنده طعام، في عنده مال سائل. لكن هذا بيحتاج إلى طبيب، بيحتاج إلى مثلا معلم لابنه، ابنه ضعيف الرياضيات، يحتاج إلى معلم، بس حاجاته قليلة، أما أكثر الحاجات عنده موجودة. فالمعنى الثاني للغني قالوا: قلة الحاجات، وهو المشار إليه في قوله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. أغناك، يعني إذا الله أغنى رسول الله لم يعد النبي الكريم محتاجا إلى الله، لا، الحاجة إلى الله ثابتة ودائمة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا المعنى بشق آخر، قال: إن الغنى غنى النفس. أيام الإنسان عنده نفس عظيمة تبتغي أن تصل إلى الله، أمور الدنيا ثانوية عندها، مستغني عن دنيا الناس لكنه مفتقر إلى فضل الله، هذا شأن الصديقين المؤمنين الكبار، مستغن عن دنيا الناس، مفتقر إلى فضل الله. الغنى غنى النفس. أحيانا بتلاقي شخص نفسه عفيفة، تقول له بيلزمك حاجة من مكان الفلاني، لا شكرا لا بيطلب. في شخص وين رايح وين مسافر، جيب لي كذا جيب لي كذا جيب لي كذا، بيبحث، ما بيخلي إنسان ما بيصخره، يقول لك هذا الحاجة هو رخيصة جيب لنا إياها. في إنسان ما بيطلب شيء، كل ما قلت طلباتك ارتقى مقامك. حتى النبي الكريم قال يعني أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة. يعني أنا لفت نظري، توفي قبل أيام الشيخ الأزهر، قرأت عنه تحقيق شيء مدهش. بيته صغير، مكتبه طاولة فورميكا، كتبه في الكراتين. كم تقدرون تحتد ميزانية؟ مبالغ كبيرة جدا جدا. أما بيت رابع طابق، أجرى عمليتين بركبه، التهاب مفاصل، ما تمكن يبدله، حجمه بيت قليل، طاولة فورمايكا، الكتب بالكراسي، ما عنده مكتب. الشيخ الأزهر يأتي بعد رئيس وزارة، يأتي تحت يده أموال طائلة، ملايين مملينة تحت يده. في غنى، هذا الغنى، في عفة. طلع لجنازته 15 مليون جنازته. فالغنى غنى النفس. أيام الإنسان يستغني بالله، ما يحتاج لشيء، مدام في طعام يأكله، شراب يشربه، لباس يستره، بيت يؤوي، انتهى الأمر. الثالث، المعنى الثالث، الغني الذي عنده الشيء الكثير من متاع الدنيا، بيتين ثلاثة في عنده، سيارتين ثلاثة، 100 بدلة إلا كله أجنبي، 30 سجاء كله الدرجة الأولى، اللي حقه 8000 في الفرتين، قال لا اللي طبعا سنتين. اللي عنده مقتنيات كثيرة، معنى ثالث غني. فأول نوع من الغنى ألا تحتاج إلى أحد، من الله وحده، شأن الله أنه لا يحتاج أحدا، شأن العبد أنه يحتاج، إن احتاج الله عز وجل على، وإن احتاج إلى خلقه بنى. المعنى الثاني قلة الحاجات، عنده كل شيء، حاجاته قليلة، لكنه يحتاج لطبيب أسنان ومعه ملايين، يحتاج لطبيب صحة، إلى أستاذ لأولاده، يحتاج إلى مثلا صاحب مهنة في عنده خلل بالبيت، في عنده حاجات. المعنى الثالث أن تكسر مقتنياتك، هذا الغنى بالمعنى الثالث. أشير لهذا المعنى بقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف. اليهود حينما سمعوا قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال الله عز وجل سنكتب ما قالوا. هذه معاني الغنى في اللغة، المعنى الأول والثاني والثالث. الإمام الغزالي يرى أنه من معاني الغنى هو الذي لا تعلق له في ذاته، يعني ذاته لا تتعلق بشيء. لا، أنت متعلق بالحرارة، إذا في برد شديد بحاجة إلى معطف، متعلق بالبرودة، إذا في برد شديد بحاجة إلى معطف، إذا في حر شديد بحاجة إلى مكيف، إذا كان في جوع بحاجة إلى طعام، في عطش بحاجة إلى ماء، بلا مأوى بحاجة إلى بيت، بحاجة إلى سرير، أنت بحاجة إلى أن تنام. هلأ بتلاقي أيام سيارة حقق ملايين قلبه، سبب نام السائق نوم سلطان، حاجته للنوم أودت به في هذا الحادث. أنت محتاج للنوم، محتاج للطعام، للشراب، لجو مريح، إلى ثياب، إلى هواء، إلى مأوى، محتاج إلى زوجة. يا إنسان تعود على زوجته، أكل، لبس، طعام مطبوخ، وهي تؤنسه أحياناً. إذا كان سافرت أو مرضت، بيقول لك حياتي تغيرت. أنت مفتقر إلى زوجة كمان، مفتقر إلى طفل، لك الطفل ملأ البيت بهجة. أيام ما في إنجاب، تلاقي البيت مثل قبر بصير. الأطفال على أنه لهم ضجيج ولهم لعب ولهم مطالب ولهم، لكن يملؤون البيت فرحة. شو بدك؟ كم حاجة إليك؟ بدك زوجة، بدك ولد، بدك تشرب، بدك تأكل، بدك تنام، بدك ثياب، بدك شيء حلو. ما في شيء نأكله بعد الأكل، تونا في الشاي. تحتاج إلى شيء حلو تشربه، تحتاج يعني إلى فاكهة. إذا كان بدون فاكهة شهر تحس بحاجة لفاكهة أساسية. فأنت محتاج لمليون حاجة. أما الغني الحقيقي ذاته لا تتعلق بشيء. أنت مربوط بمليون بمليون رابط. مثلا معك كمية ذهب، ترى الغلي رخيص، عم تتبع الأسعار. اشتريت بضاعة، ترى في السوق منافس، أسعار البضاعة بحاجة إلى أن تربح. يوميا في عندك آلاف الحاجات، لكن الغني الحقيقي هو الذي لا يتعلق بشيء أبدا. ذلك هو الله. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا. وقيل من تعلق بغيره فهو محتاج إليه، من تعلق بغيره فهو محتاج إليه. وقيل الغني هو الذي لا يحتاج إلى شيء، وهو المستغني عن كل شيء، المفتقر إليه كل شيء. هذا الغني لا يحتاج إلى شيء، مستغني عن كل شيء، يفتقر إليه كل شيء. وقيل الغني هو الغني بذاته عن العالمين، المتعالي عن جميع الخلائق في كل زمن وحين، الغني عن العباد، المتفضل على الكل بمحض الوداد. هذا هو الغني. ورد اسم الغني في القرآن الكريم في مواطن كثيرة. في البقرة قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يعني الله عز وجل غني عن صدقة يتبعها أذى. هذه الصدقة لك ليست لله، أمرك أن تدفعها من أجل أن تقبل عليه، فإن أتبعتها بالمن والأذى لا قيمة لها، هو غني عنك. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. أيضا غني عن صدقة تكرهها، أكلة عافتها نفسك وصدقت بها، هذه الصدقة الله غني عنها. أمرك أن تعطي مما تحب من أجل أن تقبل عليه، من أجل أن ترقى عنده. فإن فعلت ما لا تحب فهو غني عن هذه الصدقة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر، من لم يحج البيت فإن الله غني عن العالمين. بتحج أهلا وسهلا، ما بتحج لا تحج، حرمت نفسك الخير. المعاني دقيقة، كل معنى كل آية لها معنى. وربك الغني ذو الرحمة، شوف أول وحدة، غني حميد، مع أنه غني عنك لا يعاملك معاملة إلا تحمده عليه، تحمده عليها. هنا وربك الغني ذو الرحمة، مع أنه غني عنك يرحمك. هذا الكمال. وفي يونس وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. الإنسان بيتمنى ولد، إنك بس أكبر بعيني، سنة الله في خلقه. الإنسان شاب تلاقي يمشي عشرة عشرة على الدرج، بعد فترة معينة درجة درجة، بعدين درجة يحط رجله على الدرجة، بينقل الثاني بيرتاح له دقيقتين، بعدين ما في يطلع بيغير بيته ياخذ طابق أرضه. فالله عز وجل غني، أما الإنسان مفتقر. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. نحن بحاجة إلى أولاد، أولا لأن الإنسان فاني، الإنسان بابنه يشعر أنه ممتد أثره بالابن، الإنسان بابنه بيعوض نقصه، كان ما درس حريص على أنه ابنه يدرس، إذا ما تاجر ما بدي خليه موظف ابني، إذا كان الابن الأب ما تعلم لغة لك بدي أعلم ابني اللغة. الإنسان أيام بيحقق نقصه بابنه وبيحقق فيه امتداده، هو ثاني لك هذا من أثري، يخلفني، ذكر لي بعد أن أموت. فالإنسان بحاجة إلى ولد. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، ليس بحاجة إلى ولد. وفي إبراهيم، يعني وفي سورة إبراهيم، وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. نعم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. نعم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. في العنكبوت، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. يا أخي أنا صليت رمضان التراويح كلها لك، دفعت نصف مالي صدقة لك، عملت ختلة قرآن لك. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله غني عن العالمين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. شوف، غني حميد في علاقة، مع أنه غني عنك هو كامل، لا يعاملك معاملة إلا تحمده عليها. أيام إنسان يكون مو لازم أحد، يطرق بابه ويستقبل ويرحب ويضيف ويصغي ويتواضع ويخدم، أنت ما لك بحاجة، هذا من كماله. وفي سورة فاطر، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم فقراء والله هو الغني. إخواننا الكرام، لعلي أقدم لكم هذه الحقيقة. الله هو الغني وأنت فقير، فقير حقيقة متواضعا، فقير حقيقة. يعني إذا واحد معه 100 مليون ونقطة دم تجمدت في شرايين مخه فشل عن الحركة، شو يسوي؟ يا ملك يصير معه، تفضل تحرك امشي. مرة رجل درس في فرنسا معه دكتوراه بالعلوم، وصل إلى منصب رفيع جدا، وزواج وبيت وسيارات وحفلات وسهرات وطلاقة نساء وجمال وأناقة. فقد بصر في ريعان شبابه. هالبريد إلى البيت يحكوا له أنه هي المعاملة سيدي هيك، اللي اكتب مع الموافقة وقع شهر بس، بعدين مو معقول استمر، أعفي من منصبه. زاره صديق إلي قال له: يا فلان والله أتمنى أن أجلس على الرصيف وأن أتسول، ولا أملك من الدنيا إلا معطفا على كتفي وأن يرد لي بصري. والله كلمته بالحرف الواحد، قال له: والله أتمنى أن أجلس على رصيف أتسول، ولا أملك من الدنيا إلا معطفا على كتفي وأن يرد لي بصري أن أرى. أنت مفتقر إلى عين، أنت غني، أنت مفتقر إلى سمع، مفتقر إلى توازن، مفتقر إلى كليتين تعملان. عم يغسل كليته، قالت له الممرضة على رأس: لا تشرب مي هالجمعة، ما في الكلية، الجهاز معطل. قليل لا تشرب مي إن الجهاز معطل، ما فينا نغسل لك ثاني جمعة، عندك كلية تعمل بصمت، لا بدها دور ولا بدها أجرة ولا لها ضجيج ولا بدها تسقيط شرايين، وكل أسبوع مرتين، أبدا مرتين بدها، اثنين وخميس، التم مستمر. أنت غني، أنت مفتقر لكلية. الغدة النخامية نصف غرام وزنها، تفرز 12 هرمون، أحد الهرمونات بيحقق توازن السوائل. يعني بالنهار تأخذ 5 كاسات 6 كاسات تخرجون، لو اختلت هالغدة هي تحتاج لأربع تنكات مي تشربون وتطالحون. بدك تقعد جنب الصنبور والمرحاض مثلا، شو عم تشتغل؟ والله أنا عم بشرب، ما لي شغلة ثانية. قال لي أخ زاره طبيب، قال لي: أعد الإنسان كبسة الذر منتهي، أنت وأموالك ومكانتك وصلاحياتك كبسة الذر، سكتة دماغية انتهى. وينه؟ وين بيته الفخم؟ وين مركبته الفخمة؟ وين منصبه الرفيع؟ وين مكتبه التجاري؟ وين وجوده الصارخ بالمجتمع؟ أنت غني، أنت فقير، أنت فقير إلى شرايين مرينة، لو صلى بيت انتهى الإنسان بموت. فقير إلى شرايين مفتوحة، لو تسكرت إلى 5 شرايين مسدودة عملية قلب مفتوح. أنت غني، أنت مفتقر إلى أي شيء؟ قال لي شخص، قال لي: فجأة الصورة هزت أمامي 20 سنتي تقريبا، كل شيء أمامي، وفقدت التوازن الحركي، لا بد من إنسان يمشيني، فقدت التوازن والتوافق الحركي، ما في يمسك كاسة تجي إيده هون هون. راح لفرنسا قعد 6 شهور ما في أمل، صورة مهتزة، توافق حركي فقد توازن. أنت غني، مليون قضية أنت بحاجة إلها. إذا واحد له خبرة بالطب، التحاليل لك أسيد أوريك مرتفع، كوليسترول زايد، شحوم ثلاثية زايدة، المفاصل نشفانة، الغضاريف مهترئة، وين غني؟ فقير الإنسان. فكل ما عرف ضعفه بصير متواضع. يعني هو الحقيقة الإنسان غني بس عم يتواضع؟ لا، هو فقير فعلا. الله غني وأنت فقير. إن اعترفت بفقرك أصبحت غنيا، أغناك الله، أمدك بقوة، أمدك بحيوية، أعطاك عافية، أعطاك ذاكرة. والله أخ من أخواننا توفي الله يرحمه، قال لي ابنه أحد الأيام طلع من معمله، وين بيتنا؟ ضاع البيت. ساعة وين بيتي؟ صار معه مرض اسمه فقد ذاكرة جزئي، مو كلها بس عنوان بيته فقده. ساعة معمله بالأذان، بيته بخرشيد، ساعة يدور بيت ابنه مذكره، دع على ابنه، بابا وين بيتي أنا؟ دلني على بيتي. في قريبة بأعلى درجات الذكاء فجأة فقدت الوعي. ابنة فات لعنده، مين أنت أكل؟ مين أنت؟ شو بدك فيني؟ ابنة أقرب الناس، أنت غني مفتقر، الله هو الغني وأنت الفقير. إن عرفت فقرك أغناك الله، إن ادعيت الغنى أفقرك الله، إن ادعيت الغنى أفقرك الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ومن يتولى فإن الله هو الغني. أحيانا والعياذ بالله يكون إنسان ضعيف التفكير، يعني يحضر دروس علم، يلتقي مع أخوان، ينسر، يتغير حياته كلها، يصلي، يقرأ قرآن، يستقيم، يغض بصره، يدقق بدخله، بإنفاقه، يعيش في جنة. بيجي إنسان بيسأله بده ينتقم، يقوم بيترك الدروس كلها، بيترك الصلاة. وين عقلك أنت؟ إذا إنسان أساء لك من الجامع، يعني مفتوح للكل الجامع، إحنا ما عندنا اصطفاء، باب مفتوح لي محل يتفضل. إذا واحد أساء لك، الله ما له علاقة، بده ينتقم، ترك الصلاة وترك الدروس وانحرف حتى إنه في واحد أساء لي، هل أدعى لك؟ إذا كنت طالب في الطب أنت ومعلق آمال كبيرة على الكلية هي، وطالب أساء لك، تطلع من الكلية تهجرها؟ كل مستقبلك من الكلية، حصير طبيب، تفتح عيادة ويجيك المرضى وتأخذ ألوف مؤلفة. إذا كان طالب أساء لك، لو أساء لك أستاذ ما تترك، لو أساء لك عميل الكلية ما تترك. هذا الإنسان المؤمن هون. وإن تتولوا ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. أيها الإخوة، هذا هو الغني. أما المغني قال هو الذي يغني من يشاء أن يغنيه، ولو كانت الأرزاق تجري مع الحجة هلكنا إذا من جهلهن البهائم. فأي شخص شعل الذكاء ما معه ما، وإنسان على بساطته على فطريته فطري، تلاقي رزقه وفير، الله هو الرزاق هو الغني. فمعنى مغني أنه يغني من يشاء. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. المغني هو الذي يعطي الغنى لعباده، إما أن يعطيهم الكفاية يعني أغناهم عن السؤال، أو يغني عباده، يغني بعض عباده عن بعض. الحقيقة أن الحوائج هي لله، لا تكون إلا لله. فلما ربنا عز وجل يهبها لك من خلال رزق تملكه أعزك، أما إذا جعلك تحتاج لإنسان أذلك. لذلك الدعاء: اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. ربنا سبحانه وتعالى مغني بمعنى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطاك قدمين تمشي بهما، أعطاك سمع، أعطاك بصر، أعطاك حركة، أعطاك يد، مفاصل، أصابع، رسغ، مرفق، كتف، أعطاك جهاز هضم، جهاز أمعاء، جهاز دوران، جهاز إفراز، أعطاك هيكل عظم، أعطى كل شيء خلقه، أعطاه ما يصلحه، أعطاك إدراك، أعطاك ذاكرة، ثم هذا. والمغني هو الذي أفاض الغنى على عباده وسهل لهم المراد. وما من غنى في الوجود إلا وهو من جناب الحق ممدود. الغنى الحقيقي من الله عز وجل، وهو المغني لأوليائه من كنوز أنواره. الآن في غنى من نوع ثاني، أغناك بالعلم. أطلعني أخ على مجلة فرنسية، سأصور هذه الصور. في مقاطعة بالهند يعبدون، صوروا البقر، لا الجرذان. عندي صورة معبدهم، معبد ضخم 200-300 جرز، الحليب، اللبن، البرغل، القمح، يأكلون مع الجرذان في طبق واحد. امرأة وضعت على رأسها خمار والجرذان على كتفها وعلى رأسها، يعبدونهم كآلهة. تحقيق علمي، بحث علمي موثق. ممكن أن تعرفك بذاته، تعبد الله، تعبد خالق الكون، تعبد خالق السماوات والأرض. هناك من يعبد البقر، هناك من يعبد الحجر، هناك من يعبد الشمس، هناك من يعبد الموج. والله سبحانه وتعالى كرمنا وأغنانا، يعني أغناك عن هذه الخرافات وعن هذه السخافات وعن هذه الترهات. يعني إما أن يغنيك بالدنيا، وإما أن يغنيك بمعرفته، يغنيك بتقريبك إليه، يغنيك بإلقاء النور في قلبك، يغنيك بأن يعطيك رؤية صحيحة، حكمة بالغة، سدادا في الأقوال، صوابا في الأفعال. هذا هو الغنى الحقيقة. إذا كان أردنا أن نصل لملخص الدرس، المغني هو الذي أغنى عبده بمعرفته. أنت غني بمعرفة الله، أغناه بمنهجه، معك منهج صحيح 100% صحيح، ما في عندك مفاجأة. أغناه بالقرب منه، أغناه بإلقاء النور في قلبه، أعطاه رؤية صحيحة، حكمة بليغة. اسم المغني لم يرد بلفظه في القرآن الكريم، وفي سورة التوبة

يا ربيعة سل لي حاجتك. قال له أنظرني. بعد أيام قال له ماذا يا ربيعة؟ قال إني أسألك أن أكون رفيقك في الجنة. قال له من علمك هذا؟ قال له والله ما أحد علمني، لكن رأيت الدنيا ثانية، ما قيمة الدنيا؟ أنا أريد شيء في الجنة ثابت، أن أكون معك في الجنة. فلذلك الغنى الحقيقي أن تصل إليه، أن تعرفه، أن تقبل عليه، أن تلوذ بحماه، أن يكون قلبك مهبطا لتجلياته، بطبقك، بكرمك، بوفقك، بقربك منه، بسعدك. وفي سورة النور: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يعني إخواننا المتزوجين، الزواج مو شيء سهل. اللي عنده بيت، ما بهم أي بيت، وبالبيت في زوجة، له زوجة، في طبخ، يعني الثياب نظيفة، في ابن بالبيت، الله أغناك بهذه الزوجة، يعني جعلها سترا لك. لا تقسو عليها كثيرا، لا تقرحها، هي هدية الله إليك. لا تكفر بنعمة الله، الزواج نعمة. هناك من يضايق زوجته حتى يعني يجعلها أو يجعلها تترك البيت، لا. هذه نعمة الله. وأيام زوجي عند زوج، متزوجة وعند زوج وعند أولاد، تعمل أعمال إلى أن تطلق. هذه كفرت نعمة الزواج، كفرت نعمة الزواج. حتى يغنيهم الله من فضله، يعني يغنيك بالمال، تأخذ شهادة بعينيك، لك معاش آخر الشهر، ما بتمد إيدك لأحد، تتقن مهنة، عليك طلب، عندك غلة، تشتري أكل، تشرب، تأكل، أغناك بالمال، أيام أغناك بالعلم، أغناك بالصحة، الأجهزة كلها سليمة، أغناك بزوجة، أغناك ببيت، نعم، حتى يغنيهم الله من فضله. وفي النجم: وأنه هو أغنى وأقنى، أعطى. وفي الضحى: ووجدك عائلا فأغنى، كل المغني. قال الإمام القشيري: إغناء الله لعباده على قسمين، منهم من يغنيه الله بتنمية الأموال وهم العوام، إلا الله فضل ربحنا عامودين، يعني مليونين، يبوس يضع يده على جبينه. قال: منهم من يغنيه الله بتنمية الأموال وهم العوام، ومنهم من يغنيه بتصفية الأحوال وهم الخواص، وهو الغنى الحقيقي، قريب من الله، عنده علم، عنده حكمة، عنده شفافية. النبي عليه الصلاة والسلام خطب على نخلة، قطعت له نخلة فخطب عليها، فلما صنعوا له منبرا قال: خطب على المنبر فحنت النخلة إليه، وضع يده عليها إكراما لها. قال: أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه. دخل إلى بستان رأى جملا، فلما رآه الجمل حن، قال: من صاحب هذا الجمل؟ جاء فتى أنصاري، قال: أنا. قال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. أيام الله عز وجل يعطيك شفافية، تتفاعل مع المخلوقات، تتناغم مع الكون، تتذوق الجمال، جمال الفجر، جمال الشجر، جمال البحر، تتذوق الجمال. هذا غنى. أيام عندك نفس واسعة، عندك قلب كبير، عندك نفس صافية، عندك رضا، عندك حلم، عندك توازن، هذا غنى. هذا في شخص صحيح مقتنياته ثمينة، بيته فخم، بس إذا غضب مثل الوحش، وحش تلاقيه،

هذا فقير، هذا أحمق أرعن. الحلم غنى، الحكمة غنى، معرفة الله غنى، طاعتك لله غنى، أن تصلي الصلوات الخمس غنى، أن تصوم رمضان غنى. العوام يغنيهم الله بتنمية الأموال، والخواص بتصفية الأحوال. قال: من أدب المؤمن مع المغني أن من عرف أن الله تعالى هو الغني المغني استغنى بالاعتماد عليه عن كل شيء. قال له: ألك من الله حاجة؟ ألك حاجة سيدنا جبريل سيدنا إبراهيم؟ قال له: منك؟ قال له: لا، من الله. قال له: علمه بحالي يغني عن سؤالي، وما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. إذا كنت في كل حال معي فعن حمل ذادي أنا في غنى. من أدب المؤمن مع الله عز وجل أن تعتمد عليه وحده،

0: قال من مسالك التخلق بالغنى والمغني أن التخلق بالغنى يناسبه إظهار الفاقة والفقر إلى الله تعالى أبدا، أنه أنت في الأصل فقير، الله هو الغني، عملت إنجاز بفضل الله، نجحت أنا إذا بذل مخي بإله، لا مو هيك، الله وفقني وأعاني ونجحت، أسست عمل ونجح، أنا خططت له بإله، أنا جمعت خبرات متراكمة، لا مو هيك تقول، قول الله عز وجل وفقني وسمح لي أنجح في عملي، لأن أنت بالأساس فقير، فإذا عزوت الغنى إلى ذاتك فأنت مخطئ، وهذا حقيقة. إذا عزوت الفضل لله، يعني أنت الآن تأدبت مع الله الغني، أنت بالأساس فقير، وكلما افتقرت إلى الله زادك غنى، كلما تذللت إليه زادك عزا، عملية معكوسة، كلما خضعت إليه زادك رفعة. قال التخلق بالمعنى بالغني باسم الغني، قال أن تكون بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، وأن تحسن السخاء والبذل لعباد الله تعالى، أن تثق بالله وأن تغني، الله غني مغني، أن تستغني بالله عمن سواه وأن تغني من حولك، أعطي. فمن لوازم التخلق بأخلاق الله عز وجل أن تعطي، كما أن الله يغني عباده أنت أغني من حولك، عندك معمل، عندك مشروع، إذا كان الموظفين تبحبحوا واشتروا بيوت وتزوجوا، يعني غلط، يعني أخي هذا أخذ من لحمي، لا مو هيك، إذا عندك عامل اشترى بيت وزوجته أنت، يعني غلط، لا مو غلط أبدا، إذا أغنيت من حولك أنت أغنى واحد بتكون، أنت عرفان الله عز وجل. في ناس يحبوا يكون من حوله الغني، يعطوا، يعني كثير في إخوان عندهم معامل، عندهم مؤسسات، عندهم، يعني إذا كان زوج هذا وأمن هذا البيت، وهذا أعطاه مساعدة على الولادة، وهذا في عنده مشكلة، عنده مرض، أجرى له عملية على حسابه، هذا صواب، هذا لك ما الله مغني، أنت تأدب مع هذا الاسم وأغني من حولك، وأنت أغنى واحد بالسوق. والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت

واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل

لكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.

يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.

فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أسألك اللهم بكل اسم هو لك

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: كتاب الدعوات عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.
1: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.
2: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه.
2: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي.
1: وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر منيي. رواه أبو داود.
2: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك؟ قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي.
1: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي.
2: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي.
1: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. رواه الحاكم.

0: يكفيك
1: وأفضل وقت لقيام الليل ما كان في نصف الليل الأخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق على صحتهما. وهذا النزول المذكور في الحديث نزول يليق بجلال الله سبحانه وعظمته، لا يشابه خلقه في شيء من ذلك، لقوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصلاة الوتر سنة مؤكدة ينبغي أن يحافظ المؤمن عليها، ويشرع له أن يصلي بدلها من النهار ما فاته شفعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله نوم أو مرض عن صلاة الليل صلى من النهار 12 ركعة. أخرجه مسلم في صحيحه. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل غالبا 11 ركعة، يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة، فإذا شغل عن ذلك بنوم أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، كما ذكرت ذلك رضي الله عنها. وعلى هذا، إذا كانت عادة المؤمن في الليل 5 ركعات فنام عنها أو شغل عنها بشيء، شرع له أن يصلي من النهار 6 ركعات، يسلم من كل 2. وهكذا إذا كانت عادته 3 صلى 4 بتسليمتين، وإذا كانت عادته 7 صلى 8 يسلم من كل 2.

0: خوف من حدائق الإيمان.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. أخي المسلم، حين يتخذ المسلم صديقا ينبغي عليه أن يتحرى في هذا الصديق الخلق الحسن والتقوى، فالمرء على دين خليله. يقول بعض الحكماء: اصطفي من الإخوان صاحب الدين والحسب والرأي والأدب، فإنه ردء لك عند حاجتك، وأنس عند وحشتك، وزين عند عافيتك. ويقول الشاعر: أخلاء الرخاء هم كثير، ولكن في البلاء هم قليل، فلا يغررك خلة من تؤاخي، فما لك عند نائبة خليل. وكل أخ يقول أنا وفي، ولكن ليس يفعل ما يقول، سوى خل له حسب ودين، فذاك لما يقول هو الفعول.
2: جدوا في رضا المحبوب

0: نحو حضرته أجاب.
1: حسن الخلق من الإيمان، والخلق الحسن صفة للمؤمنين الأتقياء الذين جاهدوا أنفسهم حتى وصلوا بها إلى هذه الأخلاق. وقد روي أن شابا جاء إلى أحد العلماء فقال له: إن نفسي تغلبني على الغضب. فقال له الشيخ: ألك راحلة؟ قال: نعم. قال: انظر إليها، إن أمرتها بالسير سارت، وإن أمرتها بالتوقف وقفت، فماذا لو لم تطعك دابتك؟ فقال الشاب: لا أصل إلى بغيتي. فقال الشيخ: فإن نفسك هي راحلتك إلى الدار الآخرة، إما أن تقودها إلى الجنة، وإما أن تسوقك إلى النار.
0: شهدنا يقينا أن

0: سئل أحد العلماء: من هم المفلحون؟ فقال: هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وتأمل قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم، وهو على درجات ثلاث: أحدها بالفعل الذي يغير المنكر، وهذا لا يقوم به إلا أصحاب الولاية، وثانيها باللسان، وهذا واجب العلماء، فهم أقدر الناس على التمييز بين المعروف والمنكر، وهم أيضا أقدرهم على تعليم الناس بأسلوب يسير بالحكمة والموعظة الحسنة. أما ثالث درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو بالقلب، وهو واجب على كل مسلم من عامة الناس وخاصتهم، ويتمثل في كراهية المنكر وفاعله وحب المعروف وأهله.
1: لله قوم أخلصوا في حبي فأحبهم واختارهم خداماً.

0: أخي المسلم، إذا أردت العزة فادخل في زمرة المؤمنين، لأن الله تعالى يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وإذا أردت الغلبة فكن مع الله ورسوله، فإن الله تعالى يقول: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وإذا أردت سعة الرزق فاعتصم بالتقوى، لأن الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإذا أردت الفلاح في الدنيا والآخرة فتب إلى الله عز وجل، فإن الله تعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
1: إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا، إلهي فجد واصفح

من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك من أن نغتال من تحتنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، اللهم ادخلنا في عز طاعتك وأخرجنا من ذل معصيتك.

0: لك.
1: أيها الأخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية من هذا المكان الطيب، من ساحة مسجد الرحمة بروض الفرج بالقاهرة، حيث نلتقي لنقل صلاة الفجر لهذا اليوم. أيها المستمع الكريم، تتسلل إلينا في هذه الأيام وفي هذه اللحظات لسعات البرد، فتدفع الإنسان دفعا إلى أن يحتمي تحت الأغطية. ولكننا في هذه الساعة، ساعة الرحمة، ما أجمل أن ينزع الإنسان نفسه من بين هذه الأغطية ليقوم ليؤدي صلاة الفجر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه من قام إلى صلاة الفجر فله من الأجر ما لا يعرف قدره إلا الله تعالى. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ لو يعلم الناس ما في العتمة لأتوها ولو حبوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما أجمل أن يلبي الإنسان نداء الحق، فإذا سمع قول المؤذن الله أكبر قال لبيك لبيك، فقام وتوضأ وسعى إلى بيت من بيوت الله، فهو يخوض في رحمة الله. هيا بنا أيها المستمع الكريم نبدأ هذا اللقاء بتلاوة مباركة من سورة الأنعام، يتلوها القارئ أحمد نعينا.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. وبعد أيها المستمع الكريم، فقد بدأنا هذا اللقاء، لقاء الفجر، والذي ننقله من ساحة مسجد الرحمة بروض الفرج بالقاهرة. بدأناه بتلاوة مباركة من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ أحمد نعينع. أيها المستمع الكريم، القرآن الكريم هو مأدبة الله في الأرض، والرسول صلى الله عليه وسلم حببنا في تلاوة القرآن وحضنا عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ من تلا حرفا من كتاب الله كان له به صدقة، والصدقة كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض يبتغون حلق الذكر وتلاوة القرآن، فإذا وجدوها قالوا: هلموا إلى بغيتكم، فيتجمعون فيها. ما يروى في هذا المعنى أيها المستمع الكريم أن أحد الصحابة رضي الله عنهم جلس يوما يتلو القرآن الكريم في مثل هذه الساعة، فلما بدأ في التلاوة استغرقته المعاني والآيات حتى وجد فوقه مثل الظلة، وكان له طفل صغير، وكان فرسه إلى جواره، فجالت الفرس فخشي على ولده الصغير فأمسك عن التلاوة، حتى إذا أصبح قال للمصطفى صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد تلوت القرآن الكريم فإذا فوق رأسي مثل الظلة، فأمسكت حيث جالت فرسي فخشيت على ولدي. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنها الملائكة تنزلت لسماع القرآن الكريم، ولو ظللت في التلاوة لأصبح الناس يرونها في المدينة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، وهذه الساعة هي ساعة دعاء وساعة مناجاة لله عز وجل، فهيا بنا نناجي الله تعالى ونرفع أكفنا إليه علّه يتقبل منا، اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، مع الابتهالات والشيخ علي الزاوي.

وفدتك يا إله العرش أدعو ومن قصد الكريم فلا يضار.

لئن مت عيون الناس عني لئن

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة الدائمة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن الكريم كتابا وشريعة ومنهاجا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد رفع أذان الفجر بعد هذه الابتهالات من الشيخ علي الزاوي. أيها المستمع الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشدنا إلى طريق الله تعالى وإلى الصراط المستقيم، ولهذا فالله تعالى أمرنا أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وقد رؤي الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم والبشرى في وجهه صلى الله عليه وسلم، فسأله أحد صحابته رضي الله عنهم أجمعين: يا رسول الله، إننا نرى البشرى في وجهك، فبشرنا صلى الله عليه وسلم. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك مرة إلا صلى الله تعالى عليه بها عشرا. فسر المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى التي بشر بها أمين الوحي جبريل عليه السلام أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكيف بك أيها المستمع الكريم حينما تصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم فتجد من الله تعالى الصلاة، والصلاة من الله على العبد رحمة ورضوان، فأكثر من الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويروى أنه جاءه أحد صحابته رضي الله عنهم أجمعين فقال: يا رسول الله، إني أصلي عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: أجعل ثلثها؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فظل الصحابي رضي الله عنه يزيد حتى قال: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذن يغفر ذنبك وتكفى همك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك إلى يوم الدين، مني ومن الحاضرين ها هنا، ومن كل مؤمن ومؤمنة، ومن كل مسلم ومسلمة. اللهم تقبل منا، اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، نعود وإياك إلى ساحة القرآن الكريم مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ أحمد نعينا، ويقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله.
1: استقيموا واستووا حكم الله، حازوا بين المناكب والأقدام.
0: الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد

عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن

0: استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا أرحم الراحمين ارحمنا واعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام فحينا ربنا بالسلام. وبعد أيها المستمع الكريم، على خير قضيت صلاة الفجر لهذا اليوم والحمد لله رب العالمين. نقلناها من ساحة مسجد الرحمة برود الفرج بالقاهرة، ونقلها من الهندسة الإذاعية جمال الماحي، ومن التخطيط الديني محمد جمعة، وقد أمن في هذه الصلاة الشيخ هاني الحسيني. أيها المستمع الكريم، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.

نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونعوذ بك لما لا نعلمه. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ

والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله نور السماوات

0: صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آي القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. وقلنا حاجوك يعني قامت بينك وبينهم مجادلة تتطلب منك أن تدلي بحجتك أمام حججه. لقنه الله سبحانه ما يقوله إن حاجوا، ولكننا لم نعرف من المراد بمن حاجوا. المراد به كل من واجه الدعوة، سواء كانت المحاجة من كفار قريش أم من أهل الكتاب يهوديين أو مسيحيين. عرفنا ذلك مما يأتي في قوله سبحانه فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين. يبقى إذن الكلام مع مين؟ مع الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى والأميين وهم مشركو العرب. وقلنا أسلمت وجهي لله، والوجه هو أشرف شيء في الإنسان، وأسلمت معناها خضعت، فكأنه نسب الخضوع لا للبدن ولكن نسب الخضوع لأشرف شيء في الإنسان وهو الوجه. والوجه مرة يطلق ويراد به الذات كلها. أسلمت وجهي يعني ذاتي بكل ما أوتيت الذات من جوارح ومن أعضاء. اقرأ إن شئت قول الحق سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ذاته. وإلا فإن أخذنا الوجه على أنه الوجه فقط، أليس لله يدان؟ له يدان. تبقى يعني الوجه هو الذي لا يهلك وبقية الأشياء تهلك؟ لا، وجه يعني إيه؟ يعني ذاته. واطلق الوجه على الذات لأن الوجه هو المشخص للذات. لا تستطيع أن تميز أعضاء في بدن عن أعضاء في بدن، إنما التميز يأتي بسمة الإيه؟ بسمة الإيه؟ الوجه. سمة الوجه هذه هي الإيه؟ هي المميز. قل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. قول الحق في تلقينه لرسول الله ومن اتبعني تدل على شيء. الرسول أسلم وجهه لله لأن الله خاطبه بواسطة الوحي، والوحي يباشره صلى الله عليه وسلم. ولكن حين يقول ومن اتبعني، أي قام الدليل لمن اتبعني وإن لم يكن مخاطبا من الله مباشرة. يبقى إذن أنتم يمكن تقولوا أنت أسلمت وجهه لله لأنه خاطبك، نريد من الله خطابا لكل إيه؟ ومن اتبعني. فمن اتبعني قامت عنده الحجة بأني رسول صدق مبلغ عن الله منهج حق. فما تقولوش ليه وإحنا، قول لهم لا، ومن اتبعني. وكل الذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم. ساعة تأتي أو تسمع أسلوب في همزة الاستفهام، مرة يطلب من الاستفهام أن تعرف الحقيقة. أعندك محمد؟ أزارك فلان؟ تريد أن تفهم الحقيقة. ومرة تريد من الاستفهام مجرد الأمر بالعملية، زي ما يجي واحد ضيف كده لك وأنت وأبوك بيعيد وياه، أو دخل عليك والضيف موجود يقول لك مثلا أصنعت قهوة لضيفك؟ يبقى معناها إيه؟ يعني ما كنتش عملت الحق يعمل إيه؟ يبقى أسلمتم يعني معناها إيه على هذا؟ أسلموا. ولذلك جاء بعد الكلام عن الخمر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن صلاة. فهل أنتم منتهون؟ يعني انتهوا بقى بلاش بواقع. كذلك قل لهم أأسلمتم؟ فإن قالوا أسلمنا انتهت. فإن أسلموا فقد اهتدوا. ومعنى اهتدوا عرفوا الطريق الموصلة للغاية التي خلق من أجلها الإنسان. هنا يجب أن نعلم أن كلمة الإسلام هنا جاءت لأن قلنا خضوع، والخضوع لا يلمح إلا من خاضع، وعملية الخضوع دي تعرف بالحركة ما تعرفش كده بالاعتقاد. ولذلك الإمام علي كرم الله وجهه أوتي شيئا من نفع النبوة في الأداء الإيماني بالأسلوب البياني الجميل. قال لإخوانه سأنسب الإسلام نسبا لم ينسبه قبلي أحد. أنسب الإسلام يعني إيه؟ إحنا نقول انسب لي فلان يعني قول لي هو ابن مين وابن مين وابن مين. هذا النسب، معنى نسابه يعني يعرف فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. وأقول أنا حنسب لكم مين؟ الإسلام. بس النسب اللي حقوله لم ينسبه قبلي أحد. طب قول يا سيدنا الإمام. قال الإسلام هو اليقين، واليقين هو التصديق، والتصديق هو الإقرار، والإقرار هو الأداء، تؤدي مطلوب الإسلام، والأداء هو العمل. يبقى ده نسب مين؟ نسب الإيه؟ الإسلام. يبقى حين ينتهي إلى أن الإسلام هو العمل، قال بعد كده والمؤمن يعرف إيمانه بالعمل، لأنه هو ده الدليل على أنه مؤمن صحيح. والكافر يعرف كفره بالإنكار، وإن المؤمن أخذ دينه من ربه ولم يأخذه برأيه. المؤمن أخذ دينه من مين؟ ولم يأخذه برأيه. والسيئة في الإسلام خير من الحسنة في غيره. ليه؟ شوفوا الكلام. لأن السيئة في الإسلام تغفر والحسنة في غيره لا تقبل. بالله في نسبة الإسلام أحسن من كده بقى. فإن أسلموا فقد اهتدوا. المقابل للإسلام إيه؟ تولوا، يعني لم يسلموا. فلا تحزن ولا تأسف ولا تكن باخعا لنفسك، لأن أنت عليك البلاغ فقط. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. طب عليك البلاغ ما دام هو قال في صدر الكلام أسلمت أنا ومن اتبعني، يبقى برضو مش عليك البلاغ أنت ومن اتبعك. لازم كده أنت ومن اتبعك. ولذلك تأتي آية أخرى لتشرح هذه القضية الإيمانية لتبقي الرسالة في أمته صلى الله عليه وسلم. ما عادش بيجي أنبياء بعده. ليه؟ لأن المؤمنين برسول الله أمناء على أن يعدلوا فساد السلوك في الكون، فلم يعودوا في حاجة إلى أنبياء جدد. وده السبب في أنهم يقولوا علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. يبقى عليك البلاغ ناخد منها إيه؟ برضو ومن اتبعني، لأن مدام اتبعوه ولهم في رسول الله أسوة زي ما عليه البلاغ يبقى عليهم البلاغ. قال لك في آية جدي وضحت كنتم خير أمة إيه؟ إلى آخره، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المهمة بتاعتهم ولا لا. يجي في آية أخرى يقول ليكون الرسول شهيدا عليكم، يبقى شهيد بأنه إيه؟ بلغنا. وتكونوا شهداء على الناس، يعني إيه؟ يعني أنكم بلغتوه. فاللي ما يعملش العملية دي يبقى خد ميراث النبوة. ما خدش من ميراث. وميراث النبوة كما يكون شرف تبليغ يكون جلادة تحمل. مرة يكون شرف تبليغ ومرة يكون ايه؟ جلادة التحمل في سبيل اداء مين؟ في سبيل اداء الايه؟ جلادة التحمل دي هي اللي يجب ان يتصف بها اتباع مين؟ اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. زي ما ورثناه في دي نورثه ايه؟ في جلادة. ما الاسوة يعني ايه؟ اسوة يعني تعب، يبقى لازم اهل الدين يتعب مش كده ولا لا؟ ما ضلوا يبقى اهل الدين ينظروا. فإن رأيت أهل الدين في رخاء كده ومبسوطين كده يعرف إنهم إيه؟ ما خدوش شيء من ميراث النبوة. ولذلك من لم يكن له من علماء الإسلام أعداء فقد نقص ميراثه من ميراث الأنبياء. اللي ملوش في أعداء يبقى أعرف إن إيه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أعداء بيكره مش كده ولا لا؟ فيه. فاللي ملوش أعداء يبقى نقص حظه من ميراث الأنبياء. يبقى ساعة ما واحد يشوف رجل دين كده ولو أعداء يعرف إنه واخد حظه من مين؟ إنه واخد حظه من ميراث الأنبياء. صحيح. فإنما عليك البلاغ، أي وتأخذها من النقيض وعلى الذين اتبعوك. انظر إلى قول الحق تسجيلا للآية، تسجيل اللي يوضح لك الإسلام هو إيه. ما قالش والله عليم بالعباد، لأن عليم دي تبقى للعملية العقدية. قال لك بصير، والبصر لا يأتي إلا ليفهم حركة. مش بقولك والله بصير بالعباد؟ طب بصير يشوف إيه يعني؟ يشوف حركة المتحرك في الكون، يعني يشوف فعل مطابق للإسلام ولا مش للإسلام. تبقى دي عايزة البصر ولا عايزة العلم؟ إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، مش كده؟ وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. يبقى كلمة والله بصير بالعباد تدل على إن الإسلام سلوك ولا لا؟ سلوك وفعل، لأن الذي يرى هو الفعل مش المعتقدات الداخلية. والله بصير، بصير بالعباد. ومدام بصير، بصر للعباد ده لغاية ولا لا؟ ما دام كل انسان حيفهم ان الله بصير يقوم يستحي ان يراه ربه على ايه. والله يا اخي الولد لما بيجي يشرب دخان بيستحي ان ابوه يشوفه وهو بيشرب دخان، مش كده اللي بيحصل؟ بيستحي مش كده ولا لا؟ فاللي بقى واخد باله ان ربنا كده بقى باصص له يبقى ايه؟ يبقى يستحي. ان الذين يكفرون بايات الله، قلنا الذين يكفرون بايات الله على اطلاقها، ومعنى بآيات الله مش بالله. ليه؟ لأن الإيمان بالله عايز البينات اللي تدل على الله، والبينات موجودة في الكون ولا لا؟ يبقى إذن البينات واضحة ولا لا؟ يبقى أنت قبل ما بتكفر بالله بتبقى كافر بالأدلة اللي تدل على الله ولا لا؟ ما قالكش يكفرون بالله هنا عشان يدلك إن الله غيب، إنما آيات البينات ظاهرة ولا لا؟ آيات ظاهرة. الذين يكفرون بالإيه؟ بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. يقتلون النبيين. لاحظ هنا أن كلمة القتل دائما تأتي للنبيين، ما بتأتيش لمن أخذ صفة أزيد من النبي اللي هي الرسول. لأن مش معقول ربنا يرسل رسولا ليبلغ منهجه ثم يقدر خلقه على أن يقتلوه. إنما الأنبياء مش جايين بتشريعات جديدة، ده الأنبياء جايين علشان يعملوا أسوة سلوكية للمؤمنين، أسوة سلوكية للمؤمنين. إنما الرسول جاي بيبلغ منهج. أمن المعقول أن يندب الله عبدا من عباده اصطفاه واستخلصه ليبلغ منهجه ثم يمكن الناس أنهم يقتلوه؟ يبقى برسول لا ما يقدروش، إنما هم يقدروا على مين؟ على النبي اللي جاي إيه؟ أسوة سلوكية. ولذلك بيتعبد على جن الرسول اللي قبله ولا لا؟ ما دام أسوة سلوكية طب بيقتلوهم ليه الأسوة السلوكية دي؟ ما دام دول مش جايين بدين جديد. هنقول لو كانوا جايين بدين جديد يمكن الدين الأولاني متعصبين له، إنما ده هي في السلوك. يبقى بيصنعوا أشياء مش موافقين هم عليها وليست نبعة من الدين، لأن دول أنبياء بيخدم شرع الرسول اللي قبله. يبقى إذن هم مش موافقين على التصرفات الإسلامية، أي إخضاع الجوارح والحركة لمنطق مين؟ لمنطق الإسلام ولمنطق الدين. طب وليه؟ قال لك لأن الملتزم ساعة يلتزم في غير ملتزمين يبقى طعن للغير الملتزمين. يقتلون النبيين كلمة بغير حق، وهل هناك قتل لنبي بحق؟ ممكن شيء. إذن بغير حق دي بيبين الواقع، بيبين الواقع. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، يبقى ما اكتفوش بالنبيين، لأن ساعة يقتل نبي والذين التزموا بمنهج النبوة كانوا وياه، يبقوا دول يتعبوا ويزعلوا ولا لا؟ لازم ينفعلوا للحدث، انفعل للحدث يقدر يمنع القتل يمنعه، ما يقدرش لا أقل من أنه يؤمر بمعروف وينهى عن منكر. فإذا تجاوز طغيانهم أن يقتلوا النبيين، وإذا قال لهم ولم تقتلون النبيين برضو إيه؟ حتى المنكر عليهم تصرفهم يعملوا في إيه؟ إحنا قلنا إن هذه المسألة الرسول صلى الله عليه وسلم صنعت معه أشياء يراد بها اغتياله، مما يدل على غباء الذين فكروا في ذلك، أنهم لم ينظروا إلى وضعه صلى الله عليه وسلم، أهو نبي فقط أم رسول؟ وما دام يبقى رسول يبقى نبي قط، لكن ده هم شايفينه أنه جاي بمنهج جديد وبيسفه أحلامه وبيقول لهم أنتوا عملتوا في الكتب بدلتوا وعملتوا في الكتب فغيرتوا، يبقى رسالة ولا مش رسالة؟ يبقى إذا حينما أرادوا أن يقتلوا كنبي غفلوا عن كونه إيه؟ رسول. ولذلك ربنا جاء منطق قال والله يعصمك من الناس، وجيه في حكاية قلناها زمان أن الحق سبحانه وتعالى حينما حكى عن الذين يقتلون الأنبياء أراد أن يطمئن المؤمنين وليطمئن الرسول على نفسه، وأن يوئس خصومه من أنهم يقتلوه، يعني يقول لهم دي إيه؟ لا سبيل إليها. فيجي يقول إيه؟ فلما قتلتم الإيه؟ فلما تقتلوا الأنبياء من قبل؟ من قبل؟ من قبل؟ إيش معنى جاب من قبل دي؟ كأنه بيقول الكلام ده كان زمان، انتهت المسألة دي. كلمة انتهت المسألة دي طمأن المؤمنين برسول الله أن ما حدش حيناله، وطمأن رسول الله، مش كده؟ ولذلك قال له بعدين والله يعصمك. لو أن المسألة مش دخل في مواجدهم إنه حق إنما الإنكار عنادا كانوا عملوا إيه؟ كانوا قال من قبل لا وحنخليها ومن بعد كمان، مش كده ولا لا؟ كانوا يكتلوا المسألة ويعملوا ما عملوهاش وما قدروش، إما أن يكونوا صرفوا وذلك مناط القدرة، مناط القدرة. طب إذا كان الحق سبحانه وتعالى يحكي عن أمر في قتل الأنبياء وقتل الذين يأمرون بالقسط، أكان ذلك معاصرا لقول الرسول هذا؟ ولا الكلام ده كان لمين؟ قال لك ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، لأن هؤلاء أتباعهم الذين آمنوا كإيمانهم، ومدام آمنوا كإيمانهم مع أنهم عرفوا أنهم قتلوا هؤلاء الأنبياء يبقى ده تقريع لمين فيه؟ كيف تتبعون من يفعل ذلك ويفعل ذلك ويفعل ذلك ويقتلون الذين يأمرون بالقسط؟ قص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل قتلوا 43 نبي دفع واحدة كده، فقام 120 لينكروا عليهم ذلك فقتلوهم. فهذا معنى بأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالإيه؟ بالقسط من الناس. فبشرهم بعذاب أليم. الله. طب الذين قتلوا انتهت مسائلهم وماتوا ولا لا؟ ده معنى التبشير، قلنا إخبار بما يسر في أمد يمكن أن يؤتى فيه الفعل الذي يسر. تبشروا بحاجة يعني، تبشروا بالجنة، يبقى معناه إنك بتخبره بحاجة تسره وتدوله فرصة إنه يعمل علشان يأخذ الإيه؟ ياخذ البشاره. احنا مش قلنا مثلا الخبر والبشاره والنزاره والاعلام. الذين قتلوا او قتلوا الذين امروا بالقسط من الناس كانوا معاصرين لهذه المساله، كيف يكون؟ فبشرهم. بشر مين؟ المعاصرين. طب ما عملوش، دول ابناء. بشرهم. اي كلمه فبشرهم. طب البشاره بتقول الاخبار بخير، الاخبار بخير، والعمليه بتاعت عذاب اليم دي ماهيش خير. قال لك ساعه تسمع كلمه ابشر تنفتح نفسك الى خبر يسر، ونفسك استعدت كده بانبساط الاسارير الى ان تسمع شيء كويس. فلما تيجي تقول له ابشر بعذاب، حصل ايه؟ حصل انقباض مفاجئ بعد انبساط مؤمل، والمصيبه تبقى اشد. لانه لو قال له المساله من اول الامر بدون ان يقال له ابشر يمكن تيجي هينه، انما يقول له ابشر فتتفتح ذهنه لانه هيسمع كويس، وبعدين يقول له بعذاب اليم، يبقى ما الذي حدث؟ يبقى ابتداء مطمع وانتهاء ميئس. ودي تبقى نجوى. ولذلك ايه؟ وان يستغيثوا، شوف كلمه يغاثوا بقى، اما يستغيثهم في الاخر هنغيثهم، انما هنغيثهم بايه؟ بماء كالمهل يشوي الوجوه. ساعه ما تسمع يغاثوا يقول فيه فرج جاش، لا قال لك يغاثوا بماء كالايه؟ كالمهل يشوي الايه؟ يشوي الوجوه. فبشرهم بعذاب، بعذاب اليم. كلمه عذاب احنا كنا قلنا فيها ان العذاب هو إيلام حي يحس بالألم، ولذلك كنا جايبينها بمناسبة القتل. بمناسبة الايه؟ القتل بنزهق الله، يبقى مش عذاب ده، لأن العذاب انه يبقى يفضل حي وايه؟ ويتألم. القتل بينهي النفس الوعية، انتهت المسألة. كلمة بعذاب أليم يدل على أن الله حينما قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، يعني يديم عليهم الحياة ليدوم عليهم التعذيب. أولئك الذين يكفرون بإيه؟ بآيات الله، ويقتلون نبينا بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس والمبشرون بالعذاب الأليم، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. معنى حبط يعني إيه؟ يعني لا ثمرة مرجوة من العمل. معنى ذلك أن كل عمل يعمله العاقل لا بد أن يكون لهدف يقصد منه، فأي عمل لا يكون له مقصد يبقى ضربة المجنون ملهاش. إنما عمل العاقل قبل ما يعمل عمل يعرف إيه؟ ما الغاية منه؟ وما الذي يحققه من النفع؟ والنفع اللي هيحققه هو خير النفع وأدومه ولا أقل من ذلك؟ على ضوء هذه المقاييس بيحدد الإيه؟ حدد العمل. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. كأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا بأن إنسانا قد يفعل عملا هو في ظاهره خير، فإياك أن تغر بأنه عمل خير. ليه؟ لأن عمل الخير لا يحسب للإنسان إلا بنية إيمانه بمن يجازي. فإن عمل عملا قد تصلح به دنياه وهو عمل حسن، يبقى العمل ده إيه؟ قال لك حابط. حابط في غير أم قال لك في الدنيا وفي الآخرة. طب حابط في الدنيا ليه؟ حابط في الدنيا أم قال لك بموازين الإيمان لا أعتبره مؤمنا، لأنه عمل العمل ثقة بنتيجة العمل مش بالآمر. ولما الإنسان يعمل العمل يبقى بيعمله له إيه؟ للآمر، لأن الآمر أمر به. هو عمل العمل. الذين كانوا يأخذون على الإسلام يقول لك بقى بسطول اللي اكتشف الميكروبات، وفلان اللي اكتشف الأشعة، وفلان اللي عمل مش عارف إيه، وفلان اللي عمل إيه، دول هم من يروحوا كده يعني؟ نقول له إيه دي عدالة يا أخي؟ إحنا هنتقاضى نحن وأنتم في هذه القضية إلى أعراف الناس. الذي يطلب أجرا على عمل يطلبه ممن عمل له، فهل كان في بالهم الله وهم يعملون هذا؟ في بالهم الإنسانية، خلاص الإنسانية. والله الإنسانية ادتكم يا أخوي تخليد فعل ليقال وقد قيل. وقد قيل تبقى انتهت المسألة ولا لا؟ ما يكون الجزاء

0: لمن عمل عملا هو في ظاهره أنه خير ولكن لم يكن ربه في باله.
1: يقول لك إيه؟ أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن إيه؟ حتى إذا جاءه لم يجده شيء ووجد الله عنده.
0: فوجئ بإيه؟ بشيء اسمه إله. الإله ده ما كانش في باله إمتى؟
1: ساعة عمل. كأن ربنا بيقول له طب أنا كنت في بالك ساعة ما عملت، طب خد جزاءك ممن كنت في باله، خد جزاءك من اللي كان في بالك. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. طب حبطت أعمالهم في الدنيا لأنهم قد يعملون عملا يراد به الكيد للإسلام أو للدين الجديد، فهل ربنا يمكنهم ولا خزلهم جميعا وانتصر دين الله رغم قلة العدد وقلة الإيه؟ وقلة الإيه؟ ثم يقول وما لهم من ناصرين. كلمة ناصرين يعني ساعة يراك مهزوما أو مضطهدا أو واحد قوي بيتسلط عليك يقوم يجي إيه؟ ينصرك. بيبقى الناصر هو إيه؟ هو الذي يراك مهزوما أمام خصم لك فيأتي لينجدك. بنقول لك ما لهمش حد لان ما فيش حد مع مين؟ ما فيش حد مع الله. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا، قلنا ساعه نسمع قول الحق الم ترى، هنا همزه استفهام وهنا اداه نفي لي لم، وهنا ترى، وترى معناها بالايه؟ بالبصر. طيب إذا قال الله لرسوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب، ده حاجة واضحة. إنما ساعات يجي ألم تر لحدث ليس بصدده صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، حدث انتهى، زي ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هو شايفه دلوقتي. يبقى ساعة ألم تر دي إن كان حدثها من المعاصر يبقى من الممكن أن تكون رؤيا، خلاص. والرؤية تؤدي إلى علم يقين لأنها رؤية لمشهود، علم مشهود. طب وإذا كان في أمر أو أمر لسه إيه يحدث، نقول تبقى ألم ترى أي ألم تعلم، لأن الرؤية سيدة الأدلة. فكأن الله سبحانه وتعالى ساعة يقول لرسوله في حدث لم يشهده الرسول ألم ترى، يعني ألم تعلم. طيب وليه شل تعلم وحط ترى؟ أم قال لك لأن سيادة الأدلة المرئي، ذلك بعينك أو شايفه بعينك. فكأن الله يريد أن يخبرنا أنه ساعة يقول لنا ترى يبقى استقبل المعلومة من الله على أنها مرئية، وليكن ربك أوثق في عندك من عينك. ساعة ما تشوفش حاجة يبقى ايه؟ انت ما انت شايف يا سيدي، انا ما انا شايف لكن انا اللي بقول، وما فيش قدرة تخرج ما اقوله على غير ما اقوله على غير ما اقوله. يبقى ولذلك احنا قلنا ساعتها يعبر الله عن الامر المستقبل الذي سيأتي بعد، يعبر عنه بالماضي. لما قال اتى، اتى يعني ايه؟ قبل ما اتكلم كان جه ولا لا؟ طيب اتى امر الله بالله، يعني بالعقل السطحي كده تنسجم معها فلا تستعجلوا. ما دام اتى قبل ما اتكلم تقول لي ما تستعجلوش ازاي؟ ده معنى لا تستعجلوا يعني لسه ما جاش، ومعنى اتى يعني حصل قبل ان اتكلم. يقول لك اصل اللي قال اتى قادر على الاتيان به فكانه امر واقع، مساله مش عايزه كلام. ليه؟ لان ما فيش قوه تستطيع ان تنازع الله لتبرز امرا اراده في غير مراده. فكان الم ترى يبقى إن كان حدثا يبقى إيه؟ ترى يعني يجي منها العلم، إن كان حدث فات زمنه يبقى لم تعلم. إلى الذين أوتوا، أوتوا برضو أوتوا بتاع الزمان يعني هابط عليهم من أعلى، ما هو لازم نفهم في كل تشريع إنه جاي من إيه؟ من أعلى. ولذلك نزل وأنزل علشان نشعر بإيه؟ بإيه؟ بالعلو. نعم. لم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. ما هو النصيب؟ النصيب نسميه الحظ او خارج القسمه اللي بياخده كل فرد. لما نكون عندنا حاجه 20 مثلا دينار وعايزين او جنيه ونقسمهم على اربعه يبقى كل واحد ايه؟ خمسه. يبقى الخمسه دي اسمها ايه؟ نصيب. نصيب او ايه؟ او حظ، كل مضاف الى من اخذه. النصيب حظ او قسمه

0: ضعف لمن أفنى.
1: طب أوتوا نصيبا من الكتاب؟ والله لفتة جميلة، مش الكتاب كله ما فضلش لهم، ده اللي تسرب إليهم بسيط. فكأن الكلمة دي هو العذرهم، لأن اللي وصلهم مش كل الكتاب، ده نصيب من الكتاب تشرحه آيات أخرى، فنسوا حظا مما ذكروا به. مش كده؟ المنس دي يبقى مش ما خدوش اللي موجودين. مش كده؟ وقلنا برضو إنهم إيه؟ اللي طيب اللي ما نسيوش كتبوا بعضهم يكتبون ما أنزلوا، وما دام كتبوه يكتموا عن المعاصرين لهم ولا لا؟ يبقى في ناس منهم مخدوعين، حاجة اتنست قد اتمسحت، وحاجة انكتمت، يبقى معلومة عند البعض وغير معلومة عند الايه. حتى الذي لم يكتموه برضو حرفوه له ألسنتهم به. تبقى المسألة كلها ايه؟ يبقى إذن أوتوا نصيبا أي حظا من الايه؟ من الكتاب. الحظ من الكتاب ده هو اللي بيجادل القرآن به، ما بيجادلهمش في اللي تبدل عندهم من الايه، لا هيجادلهم بايه؟ في النصيب اللي أوتوه، في النصيب اللي أوتوا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. كتاب الله اللي هو إيه؟ القرآن. يبقى بينهم وبين رسول الله. إنما ده الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هيختلفوا فيما بينهم. يبقى الخلاف في إيه؟ فيما بينهم. طب بيختلفوا فيما بينهم ليه؟ ما هو برضو ايه؟ زي ما قلنا بغيا. بغيا ايه؟ بينهم. طب واذا كان الكتاب اللي هو القرآن، اليس القرآن مصدقا لما معهم اللي موجود؟ يبقى لما بقوا يدعون الى المصدق عليه وهو الكتب بتاعتهم، يبقى برضو الكتاب القرآن ولا لا؟ طيب يدعون الى كتاب الله، معنى يدعون الى كتاب الله يبقى من الداعي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم المدعوون. ما دام قال أوتوا نصيبا من الكتاب، يبقى العملية الخلافية في النصيب المأتي ولا النصيب المحذوف؟ النصيب اللي خدوه، علشان تكون حجة على أنهم غير مأمونين حتى على ما وصل إليهم وما هو مكتوب عندهم. طبعا العلماء حينما تكلموا عن هذه جابوا لذلك حدثة. يا ترى اختلفوا في إبراهيم، قالوا إبراهيم إيه؟ يهودي. طب ده كلمة يهودي ونصراني دي جت بعد مين؟ بعده هو. يبقى أنتوا أغبية ليه كده؟ طب يعرفوا الأحداث ورتبوها مع إيه؟ طب اختلفوا في أمر نبوة محمد؟ اختلفوا في حكم عندهم موجود في التوراة؟ الله. طب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، مما يدل على أن كلمة بغيا بينهم شائعة. ليه؟ لأنهم حينما ذكروا الحادثة قالوا إن خيبريين، يعني منسوب واحد لخيبر، وخيبريين يعني امرأة خيبرية ورجل خيبري من يهود خيبر يعني زنيا، وكان من أشراف القوم، ويريد الذين يحكمون في هذا الأمر من كتاب التوراة عندهم أن لا يبرزوا فيهم حكم الله عندهم بالرجل، فاحتالوا حيلة أن يذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب اشمعنا في الجزئية دي ذهبتم إلى رسول الله؟ إحنا نأخذ مجرد الذهاب إلى رسول الله ارتضاء إيه؟ ارتضاء حكمه؟ الله. طب ليه ما رضوش في الأول مسألة الأولانية؟ ولا حينما يكون لكم نفع في مسألة تبغونها تبقى محمد كويس، ولما ما يكونش تبقى مجرد الذهاب له يعطيك فكرة.
2: فالخيبري والخيبرية زنا، وبعد ذلك أرادوا أن يعفوهما من حكم التوراة في الرجل، فذهبوا إلى محمد. فلما ذهبوا إليه كان هناك واحد اسمه النعمان ابن أوفى، وواحد آخر اسمه بحري ابن عمرو. قالوا يا رسول الله اقضي بين هؤلاء، أو يا محمد اقضي بين هؤلاء. فقال أوليس عندكم حكم؟ قالوا لا. قال لا، أنا أحتكم إلى التوراة، مش أحتكم لديننا، أنا أحتكم. فماذا قال لما يقولون أنا أحتكم إلى التوراة وهي كتابكم؟ قالوا أنصفتنا.
1: كلمة أنصفتنا بعد أن بيّن الرسول الله أولا حكم الإسلام أنهم يرجموا، قالوا لا جرت عليهم، قال هنحتكم للتوراة، قالوا أنصفتنا. فجيء بالتوراة أو جيء بجزء من التوراة، وكون الجزء اللي يجيبه النبي عليه الصلاة والسلام من التوراة فيه الحكم الملزم دليل على أن الله أطلعه على أشياء لم تكن في بال أحد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة

أيديهم وأرجلهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن مع حلقة جديدة من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي. إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. أحمد ربي سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه. أما بعد، فاخترت لكم ثلاث أو أربع من المختصرات عل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. المختصر الأول قرأت في كتاب، وأنا في الحقيقة لست ممن يقرأ هذه الكتب كثيرا، لكن وجدت هذه الفائدة والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها، الكتب التي تتعلق بتطوير الذات ومسائل التفكير، لكن استفدت هذه الفائدة. تتحدث عن أنواع التفكير. أنواع التفكير هذه لا مشاحة في تقسيمها، يمكن أن يقسم بعضنا أنواع التفكير إلى خمسة أقسام، وبعضنا يقسمها إلى قسمين، وبعضنا يقسمها إلى ثلاثة أقسام. على كل حال، هذا الكتاب ذكر أن أنواع التفكير نوعان، تفكير عمودي وتفكير أفقي. أنا سأسهل عليكم هذه المسألة لنستفيد منها في واقعنا. التفكير العمودي هو أن تعالج المشكلة أو أي قضية من القضايا على نفس الأساس، على نفس الأساس، فتبني الأفكار الجديدة عموديا رأسيا. التفكير الأفقي يكون هناك غيارات أخرى تجاور الفكرة الأساس فتمتد أفقيا. ما فهمنا هذا الكلام؟ أعطينا أمثلة، أنا أعطيكم مثال. في التعليم مثلا، أحيانا بعض الأولاد يرسب في الامتحان، يخفق في الدراسة، فالوالد يظن أنه ليس أمامه إلا خيار واحد، ما هو؟ أن آتي بمدرس خصوصي يدرس هذه المادة. طيب درسته هذه المادة فأخفق مرة ثانية، ماذا أفعل؟ آتي بمدرس ثالث يدرس هذه المادة من جنسية أخرى لعله يفلح معه. ما نجح هذا المدرس، أغير المدرسة، أنتقل إلى حي آخر. نفس الحلول على نفس الأساس، هو أن ينجح في هذه المدرسة. طيب هناك حلول، هذه حلول عمودية، هناك يمكن أن تختار أفكارا أفقية، أن الولد بكل شجاعة لا يصلح للدراسة. أنا لا أقول تعجل في هذه القضية، لكن يمكن أن يصلح للتجارة، يمكن أن يصلح للعمل المهني، يمكن أن يصلح للصناعة. وهكذا طبائع الناس، بعضهم يحب أن يكون في الدراسة وفعلا يسير في الدراسة، وبعضهم لا، ما يريد الدراسة، يريد أساسيات الدراسة، القراءة، الكتابة، الحديث، أدنى الكمال من المعلومات والثقافة، لكن بعد ذلك عنده عقل تجاري، يحب البيع والشراء، يحب أن يذهب إلى السوق، يحب مثلا الأفكار الصناعية، يحب العمل المهني، يحب أن يكون كما يقولون صاحب صناعة، أن يشتغل في الميكانيكا أو يشتغل في الحاسب الآلي. إذن لا تتصور أن حلول أي مشكلة لديك يجب أن تكون عمودية. ما نجح في المدرسة، إذن آتي بمدرس أو بمدرس آخر أو أنقله من مدرسة أخرى. لا، يمكن أن الدراسة المنهجية العامة لا تناسبه، فهناك خيارات أخرى. من الأمثلة التي ذكروها في هذا الكتاب لعلي أن أقرب هذه الصورة، أن أمريكا لما تورطت في حربها ضد فيتنام وجدت أنها أخفقت في التجربة الأولى، وأن جنودهم يقتلون في فيتنام، وأن المعدات يعني ماذا أقول يستفاد منها وتغنم من قبل فيتنام، فقالوا ما هو الحل؟ الحل أن نزيد عدد الجنود، فزادوا عدد الجنود فأخفقوا مرة ثانية وقتل العدد الأكبر. ما هو الحل؟ أن نغير القائد على الجنود، أن نغير المعدات العسكرية. كل الحلول التي طرحوها حلول عمودية عمودية عمودية على نفس القضية فأخفقوا. فجاء أحدهم بقرار شجاع وقال لماذا ما نختار خيارات أفقية؟ قالوا مثل ماذا؟ قال أن نترك الحرب مع فيتنام، بدل ما نزداد معاناة وخسائر وإخفاقات يمكن أن يكون هناك خيار آخر، هو أن نترك الحرب مع فيتنام حتى وإن قيل إن قد انهزمنا وإن قد رجعنا خائبين من هذه الحرب وخاسئين من هذه الحرب، المهم أن نوقف هذا النزيف الذي يحصل في الميزانية الأمريكية وكذلك في الميزانية البشرية. وفعلا اختاروا هذا الحل فكان أهون لهم من الخيار الأول. إذن لا تنسى، هناك تفكير عمودي وهناك تفكير أفقي. أنا أريد أن أذكر مثالا أوضح من هذين المثالين
لكن أخشى أن يعني أن يتشاءم البعض، لكني أنا أذكره مثالا توضيحيا، مثالا توضيحيا. إنسان تزوج امرأة، حصلت بينهما مشكلة تستحق الغضب، تستحق النقاش، تستحق الحوار، تستحق الحدة في الحوار، ما استطاعوا أن يعالجوا هذه القضية. طيب ماذا فعلوا؟ أتوا بالوالدين ليدخل في هذه القضية، ما نجحوا. ذهبوا إلى القاضي، ما نجحوا. أتوا بالمستشار الشرعي، ما نجحوا. هم الآن يبحثون عن حلول عمودية عمودية عمودية، ما نجح. في خيار آخر أفقي، أنه يمكن هذا الرجل وإن كان 100% وهذه المرأة وإن كانت 100%، لكن هذا الرجل لا يصلح لهذه المرأة. وليس عيبا أن يكون الطلاق حلا في بعض القضايا، نعم الطلاق لا يبدأ به، لكن لا مانع أن يكون الطلاق حلا من الحلول لهذه المشكلة. وأحيانا الطلاق لا يعني فشل الزوج ولا يعني فشل الزوجة، فالزوج كل يمدحه والزوجة كل يمدحها، لكن هذا الزوج لا يناسب هذه الزوجة، هذه الزوجة لا تناسب هذا الزوج. وأنا دائما أذكر هذه القضية التي تحتاج إلى شجاعة في الطرح. أنتقل بعد ذلك إلى مختصر آخر. هل تسمعون بشيء اسمه الرفق؟ هذه الصفة الجميلة الرائعة الرائقة، هذه الصفة التي يحبها الله عز وجل، بل هذه الصفة التي اتصف الله عز وجل بها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. فما معنى الرفق؟ هذا الرفق الذي اتصف الله به، هذا الرفق الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يتصف به فهو في نجاح في الدنيا وامتداد إلى النجاح يوم القيامة. الرفق يأتي بمعنيين. أما المعنى الأول فأنا متأكد أنكم تدركونه، أما المعنى الثاني فأعتقد أنه جديد على كثير منا. المعنى الأول من معاني الرفق هو لين الجانب، هو التعامل الحسن، هو التلطف في المعاملة. هذا معنى الرفق، يعني كن رفيقا، بدلا من أن تعطيني الشاهي على عجلة كن رفيقا فقدمه لي بهدوء، بدلا من أن تكتب الواجب بسرعة فتخطف الأحرف وتميل الأسطر كن رفيقا فأدي الواجب بهدوء حتى تتقن عملك. وقد ورد: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا معنى واضح ومعروف. المعنى الثاني من معاني الرفق هو التدرج في الأمور. فالله سبحانه وتعالى خلق الأشياء بالتدرج، مع أنه قادر أن يخلقها بكن فيكون، حتى نتعلم نحن التدرج في الأمور. هل يستطيع الإنسان أن يبني بيتا في أسبوع واحد؟ يمكن أن يبنيه، لكن سيسقط البيت على ساكنيه بعد يوم أو يومين. هكذا الأمور تحتاج إلى تدرج، فبعض الأمور تحتاج إلى تدرج 5 ساعات، وبعض الأمور 5 أيام، وبعض الأمور 2 سنين، وبعض الأمور 10 سنوات. فيجب أن تتدرج في الأمور، لا تتأخر وتتباطأ، ولا تتعجل فتتعثر. وكذلك في التشريع الله عز وجل تدرج معنا. لم يحرم الله عز وجل الخمر مباشرة، لأن الناس ما زالوا يحبونها ويشربونها. في البداية بيّن لهم أن من العنب ما هو خمر وما هو رزق حسن فقط حتى يوقظ أذهانهم، ثم بعد ذلك بيّن لهم أن الخمر فيه مضار وفيه منافع، لكن إثم الخمر أعظم من منافعه. ثم بعد ذلك قال لهم: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فأصبح الإنسان يستعد قبل الصلاة بساعة ساعتين لا يشرب الخمر حتى يصلي في المسجد كما أمر الله عز وجل. فالله يضيق عليه فرصة شرب الخمر، حتى جاء قول الله عز وجل: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا. قل مثل ذلك في الصلوات، الله عز وجل جعلها 50 صلاة، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يخفف حتى جعلها 5 صلوات بأجر 50 صلاة. قل مثل ذلك في الجهاد، ما فرض الله عز وجل الجهاد مباشرة، وإنما أغلب التشريعات جاءت في المدينة، وما فرض في مكة إلا مجرد الصلاة. وأصل الإسلام وأصل الإيمان وهو التوحيد والاعتقاد، الاعتقاد الصحيح بالله سبحانه وتعالى. فأنت كذلك في واقعك في حياتك كن ليناً في جانبك،
كن لينا في تعاملك، كن سمحا في أخلاقك، كن مؤدبا في حديثك، كن جميلا في عباراتك، وكن متدرجا في أمورك. عند زوجتك خطأ أو الزوجة تقول عند زوجي خطأ، ليس من الضرورة أني أنصحها الآن وأريد من الغد أن تطبق. أحيانا تحتاج القضية إلى 10 مرات من النصيحة، من النصيحة المتنوعة، من النصيحة التي أبدأها بالكلام الجميل، من النصيحة التي أبدأها أو أسبقها بهدية من الهدايا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا. ثم بعد ذلك تتأثر هذه المرأة أو أتأثر أنا من نصيحتها. كذلك تريد من ولدك أن يكون حافظا للقرآن، لا تحشره في شهر واحد وتقول احفظ القرآن في هذا الشهر وإلا فأنت لا خير فيك، ما يستطيع. اجعله يحفظ قصار السور، يتعود على القراءة، يتعود ذهنه على الحفظ، ثم بعد ذلك يحفظ. قل مثل ذلك في أي قضية من القضايا، سواء كانت بنائية أو تحذيرية، يجب أن تتدرج في الأمور حتى يتقبلها الناس. إذن لا تنسى أن الرفق الذي امتدحه الله سبحانه وتعالى وهو صفته واسمه عز وجل يعني اللين في التعامل ويعني التدرج في الأمور. كذلك من المختصرات هذه القصة الجميلة التي أسميها بقصة الوشاح الأحمر. هذه القصة رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. ما قصة الوشاح الأحمر؟ ترويها امرأة سوداء لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه المرأة جاءت إلى المدينة فشهدت شهادة الحق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأسكنها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لأنها امرأة فقيرة لا مأوى لها. فكانت هذه المرأة تأتي عند عائشة وعند زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تتحدث معهن، وكلما مر وقت بدأت هذه المرأة تنشد هذا البيت: ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. كلما قعدت أو قامت تكرر هذا البيت حتى لفت هذا نظر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقالت عائشة: يا أيتها المرأة، أنت تكررين هذا البيت: ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. ما قصة يوم الوشاح هذا الذي ما زال عالقا في ذهنك؟ فقالت هذه المرأة السوداء الفقيرة المسكينة: أنا كنت أمة عند حي من أحياء العرب، كانت أمة رقيقة عندهم، فأعتقوني فبقيت عندهم، وفي ذات مرة خرجت بابنة لهم إما أنها تقضي حاجتها أو أنها تتفسح معها، وكانت هذه البنت قد لبست وشاحا أحمر. ما هو الوشاح؟ هو عبارة عن شيء من القماش أو من الجلد لونه أحمر، عليه شيء من الحرير مدبج بشيء من اللؤلؤ، تلبسه المرأة على عاتقها وعلى رقبتها تتجمل به. فأرادت هذه المرأة أن تقضي حاجتها فوضعت الوشاح، أو أنه سقط منها وهي لا تدري، ومعها هذه المرأة السوداء. فجاءت حدأة، الحدأة نوع من أنواع الطيور في السماء، فنظرت هذا الوشاح الأحمر فهجمت عليه مباشرة تظنه لحما وشحما، فأخذته فذهبت به. فلما رجعت البنت تبحث عن وشاحها ما وجدت، فمباشرة أخبرت أهلها. فلما أخبرت أهلها تقول المرأة السوداء: اتهموني أنا بأنني أخذت الوشاح، فأخذوا يعذبونني وأنا أقول لهم: والله إني بريئة، والله إني بريئة، حتى فتشوا قبلي. يعني من شدة طغيانهم وجبروتهم واتهامهم لهذه المرأة حتى عورتها فتشوها، يبحثون عن الوشاح الأحمر. طيب الأصل أن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته، يمكن أن يكتشف الوشاح لو كانت هي التي أخذت بأسلوب آخر، لكنهم ظلموا هذه المرأة، وبسبب أنها كانت رقيقة، بسبب أنها فقيرة، بسبب أنها مسكينة، بسبب أنها ليست من سادة القوم، فظلموها حتى فتشوا قبلها. ما الذي حصل بعد ذلك؟ هذا ما سأخبركم به إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. كنت قد أعطيتكم جزءا من قصة الوشاح الأحمر، قصة المرأة السوداء التي ظلمها قومها بأنها قد سرقت الوشاح الأحمر لابنتهم حتى عذبوها وهي تقول لهم إني بريئة حتى فتشوا عورتها. تقول هذه المرأة: وفي أثناء تعذيبهم لي دعوت الله عز وجل أن يبرئني، مع أنها كانت مشركة، لكن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، وبما أنها دعت بصدق وإخلاص واضطرار، فالله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالله يستجيب للمضطر الصادق حتى لو كان مشركا، حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا، لأن الله هو رب الجميع، والله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء. فدعت هذه المرأة: يا ربي برئني من هؤلاء الذين ظلموني. تقول: وفي أثناء تعذيبهم لي أرسل الله عز وجل تلك الحدأة ومعها الوشاح حتى أصبحت فوقنا، فرمت الوشاح على القوم وهم ينظرون إلى الوشاح مع هذه الحدأة، مع هذا الطائر، حتى ألقت الوشاح عليهم فعرفوا أني بريئة. فلما أصبحت بريئة بينهم قلت: لا أسكن بين ظهرانيه. فخرجت من تلك المدينة ومن ذاك الحي الذي ظلمت فيه، وذهبت إلى المدينة المنورة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فساقتها بأمر الله سبحانه وتعالى تلك المصيبة إلى خير لم تعلم به، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فقابلت هناك النبي صلى الله عليه وسلم، عرض لها الإسلام، فآمنت مباشرة وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ونحن يمكن أن نستفيد من هذه القصة مجموعة من الفوائد. أولا، رحمة الله عز وجل بالمظلومين أيا كان هذا المظلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن بعثه إلى يهود، ومع ذلك يقول: يا معاذ اتقي دعوة المظلوم. يعني لا يعني أنه يهودي أن تظلمه، ما دام أنه غير محارب لك الآن فهنا لا تظلمه، لا تخدعه، لا تغشه، لا تكذب عليه، لا تدلس عليه، حتى لو كان يهوديا، حتى لو كان يخالف في الديانة، أنت مسلم وهو ليس قدوة لك إن غشك أو خدعك، بل عليك أن تثبت على مبادئك وعلى مواقفك، وتثبت له أن ديني الطاهر الصادق المنزل من السماء يمنعني من أن أخدع أو أن أظلم، بعكس دينك المحرف الذي تخالفه عشرات المرات وتظلم الناس وتكذب عليهم وتبيح لنفسك ما لا تبيح لهؤلاء الناس. الأمر الثاني أن هذه الحدأة جاءت كجند من جند الله سبحانه وتعالى لتفريج أمر هذه المرأة. الحدأة جاءت مرتين، تأملوا معي، الحدأة جاءت مرتين. المرة الأولى جاءت بفطرتها، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بفطرتها تطير، رأت شيئا أحمر ظنته لحمة فهجمت عليه وأخذت. لكن هل من عادة الحدأة إذا اكتشفت أنه ليس بلحم أن تعيده إلى نفس المكان؟ لا، فجاءت بالفطرة لكن رجعت بأمر الله سبحانه وتعالى، وإن كان الأمر كله لله من قبل ومن بعد. فالله سبحانه وتعالى أظهر هذه المعجزة لهذه المرأة المشركة، لكنها مظلومة، لكنها بريئة، من أجل أن يثبت براءتها. ثم بعد ذلك يقدر الله أن تخرج من هذه البلدة الظالم أهلها إلى المدينة، فيفتح الله عز وجل لها الخير. الأمر الثاني، انظر إلى تواضع الصحابيات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يسمحن لهذه المرأة الفقيرة المسكينة أن يأتين إليها وأن تأتي إليهن وأن تتحدث معهن. نعم، لا تتكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئست الوليمة وليمة العرس، يدعى إليها الأغنياء ويمنع عنها الفقراء. بعض الأعراس لو جاء أحد الفقراء المحتاجين إلى الطعام وإلى الشراب، المساكين فعلا، لربما رد: معك بطاقة؟ لا يمكن أن يكون صاحب هذا الزواج المسؤول الكبير الوزير الفلاني يدعو أمثالك. يا أخي هذا فقير، يمكن يكون إطعام هذا الفقير سبب لبركة هذا الحفل، أو في بركة هذا اللقاء، أو في بركة هذا العرس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص كثيرا على أن يلتفت إلى الفقراء والمساكين،
وأن لا يغضبهم وأن يرضيهم قدر المستطاع وأن يبحث عن حاجاتهم وأن يلبي لهم سؤلهم، لأنهم فقراء مساكين أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من كثير من الأغنياء. ولا يعني هذا أن السعادة في الفقر وليست في الغناء، لا، السعادة في تقوى الله، سواء كنت فقيرا أو غنيا، لكن ما أجمل أن تلتفت إلى الفقراء، أن ترحم الفقراء. ورد في حديث ضعفه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وإن كانت المسكنة هنا ليست مسكنة الطعام والشراب ومسكنة المال، إنما مسكنة القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى. كذلك من الفوائد في قصة الوشاح الأحمر، وأنا أدعوكم الحقيقة إلى العودة إليها وإلى التأمل فيها، أنه يجوز للمرأة أن تمكث في المسجد إذا لم يكن لها مأوى آخر. فهذه المرأة بنى النبي صلى الله عليه وسلم لها خيمة في المسجد ومكثت فيه، ما دام أن الأمر مأمون لهذه المرأة فلها أن تمكث في المسجد حتى ييسر الله سبحانه وتعالى لها مأوى آخر. المسألة الرابعة أن الإنسان لا يجوز أن يستهين بمسألة الظلم وإن كان في شيء يسير، وإن كان في شيء يسير. يعني أنا ظلمت إنسان في مليون، يجب أن تتوب إلى الله عز وجل. طيب ظلمت إنسان في ريال واحد، ما أظن أني أحتاج إلى التوبة، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل منها الآن قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. ولما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يظلم الأخ أخاه أو المرأة أختها، قالوا: يا رسول الله، وإن كان قضيبا من أراك، حتى لو ظلمت في عود سواك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا من أراك. لا تظلم أحدا، لا تأخذ حق أحد أبدا، أعد الحقوق إلى أصحابها. الله سبحانه وتعالى إن قصرت في حقه عله عز وجل أن يرحمك، لأن رحمته سبقت غضبه، ولأن رحمته وسعت كل شيء. لكن مع المخلوقين يوم القيامة هي المشاحة، يريد أن يبحث عن أي حق له عندك حتى يأخذ من حسناتك ويعطيك من سيئاتك. فيجب على الإنسان أن ينتبه لهذه المسألة. كان معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: إني لأخشى أن أظلم من ليس له ناصر إلا الله سبحانه وتعالى. بعض الناس لا يظلم المشهورين، لا يظلم المشايخ الكبار، لا يظلم الوزراء، لا يظلم الوجهاء، لا يظلم أصحاب العوائل المشهورة، لأنه يخاف منهم، وإنما يظلم المساكين. ظلمك للمساكين هذا أشد وأنكى من ظلمك لأولئك الأقوياء، لأن هؤلاء المساكين ليس لهم ناصر إلا الله سبحانه وتعالى. هؤلاء المساكين أحرى إن رفعوا أيديهم أن يدعوا عليك بأن يهلكك الله سبحانه وتعالى، وأن تصيبك الأمراض والأسقام والهموم والغموم، أجدر أن تفتح لهم أبواب السماء فتصيبك هذه الدعوة التي قال الله عز وجل لها: لأنصرنك ولو بعد حين. لذلك احذر أن تظلم أحدا، والآن سارع. متى تقصد الآن؟ يعني بعد ساعة وساعتين ويوم ويومين؟ لا، الآن من حين أن تسمع هذا الكلام تذكر: هل ظلمت أحدا في عرضه؟ هل ظلمت أحدا في ماله؟ هل ظلمت أحدا في نفسه؟ تحلل منه. فإن كانت هناك حقوق يريدها منك، سارع بإعادتها إليه، حتى لو كانت هذه الحقوق لها 20 سنة، لها 50 سنة. لا تقول: هو نسي وأنا نسيت. لا، فالتقادم لا يذهب بالحقوق. وإذا كنت لا تعرف هذا الإنسان فادعو له بالخير، وإن كانت له حقوق مادية فتصدق بها نية عنه، على الله سبحانه وتعالى أن يقبلها منك وأن يعفو عنك. أختم كذلك بمختصر سريع، على الله سبحانه وتعالى أن يكون ختاما حسنا. من الحكم الجميلة الرائعة الحكمة التي تقول: إذا لم تستطع منافسة الصالحين في أعمالهم فنافس المذنبين في استغفارهم. أحيانا ما تستطيع أن تنافس الصالحين، سبقوك، تقدموا عليك. ما أستطيع أن أنافسهم لكن أكون في ركبهم. طيب على الأقل أنافس المذنبين في استغفارهم، يعني لا أجمع السوءتين، لا أنا مع الصالحين في عملهم الصالح، ولا أنا مع المذنبين الذين استغفروا، إنما مع المذنبين الذين ما زالوا مصرين على ذنوبهم. لا، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، عدل مسارك، أحسن الظن بربك عز وجل، وأبشر منه بالخير العظيم. فوالله العظيم ما صدق عبد مع الله إلا وصدق الله عز وجل معه. انتهى الوقت معي من برنامجي بكل اختصار،
أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، طابت أيامكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في عناوين النشرة: أجواء احتفالية واحتجاجات ترافق زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى ملبورن، مخاوف من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط مع تبادل الضربات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وفي كأس العالم فرنسا تنهي مشوار المغرب وتتأهل إلى نصف النهائي. في التفاصيل: تجمع عشرات الآلاف من الأستراليين من أصل هندي لاستقبال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في ملعب دوكلاندز بملبورن، وظهر مودي في الفعالية إلى جانب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيسة وزراء ولاية فيكتوريا جاسينتا آلين، مؤكدا أمام حشود بلغت نحو 30,000 شخص أن ألوان الهند وروحها ما زالت حية في أستراليا. وكانت أستراليا والهند قد توصلتا في وقت سابق إلى اتفاق يقضي باستئناف تصدير اليورانيوم الأسترالي إلى الهند بعد أكثر من 10 سنوات من التأخير. وقال أنتوني ألبانيزي إن مثل هذه الاتفاقات تساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.
2: Australia's relationship with India has never been more consequential than it is today. Our partnership has never been stronger. We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries so we can continue to grow from strength to strength.
1: تحقق الشرطة فيما إذا كانت وفاة أحد الأشخاص مرتبطة بالانقطاع الوطني الذي تعرضت له شبكة تيلسترا. وأكد محققو شرطة جنوب أستراليا وفاة شخص في مستشفى إقليمي، لكنهم أوضحوا أن الشرطة لم تبلغ بالحادثة رسميا. وكانت السيناتور الليبرالية عن جنوب أستراليا كارين ليدل قد أفادت بأن مكتبها تلقى معلومات تشير إلى وفاة سيدة مسنة خلال فترة انقطاع الخدمة. ودعت أمينة مظالم قطاع الاتصالات سينثيا جيبر إلى معالجة الثغرات في نظام الاتصالات الطارئة بشكل عاجل، فيما طالبت الرئيسة التنفيذية لشبكة حقوقي مستهلكي الاتصالات في أستراليا كارل بينيت بمزيد من الإصلاحات لضمان سلامة العملاء والوصول إلى خدمة الطوارئ.
3: That's a lot of people potentially put at serious risk of harm. Now, this system cannot continue this way. We do need to uplift the system and ensure that private companies who are ensuring public safety are held to account and are delivering on the standards that we all expect should be in place.
1: تستمعون إلى حصاد الأسبوع. حدد موعد إجراء الانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية في أول اقتراع من هذا النوع منذ عام 2006. ورغم عدم وضوح ما إذا كانت الانتخابات ستجرى فعلا، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما يحدد 28 من تشرين الثاني نوفمبر موعدا لإجرائها. وكانت آخر انتخابات تشريعية قد فازت بها حركة حماس، إلا أن الصراع على السلطة مع حركة فتح أدى إلى سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007، في حين احتفظت السلطة الفلسطينية بالسيطرة على أجزاء من الضفة الغربية. ونتيجة لذلك أصيب المجلس التشريعي الفلسطيني بحالة من الشلل السياسي قبل أن يحل رسميا عام 2018. شنت إيران هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، وذلك بعد رد واشنطن على هجمات استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز. وقالت الولايات المتحدة إن أكثر من 80 غارة نفذت على أهداف عسكرية إيرانية شملت زوارق للحرس الثوري ومنصات إطلاق الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي ومواقع الطائرات المسيرة، وذلك بهدف حماية حرية الملاحة. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن المزيد من الضربات العسكرية ضد إيران بعد أن قال إن الهجمات الإيرانية تشير إلى نهاية وقف إطلاق النار، لكنه عاد وأكد أن آخر تبادل لإطلاق النار لا يعني العودة إلى حرب شاملة. من جانبه قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الدبلوماسية تبقى الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة.
4: This tit for tat needs to stop, right? A return to diplomacy is urgently needed. I think all of the parties involved need to understand that the best way to end this conflict is a return to the negotiating table.
1: دافعت مؤسسة SBS عن قرارها عدم تبني التعريف المثير للجدل لمعاداة السامية وإن كان واسع الانتشار، وذلك خلال مثولها أمام اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية. وكانت بعض المجموعات اليهودية قد انتقدت مؤسستي SBS وABC لعدم اعتمادهما التعريف الذي وضعه التحالف الدولي لذكرى الهولوكوست المعروف باختصار IHRA. وقالت مديرة أخبار SBS ماندي ويكس أمام اللجنة إن دور المؤسسة هو تسليط الضوء على العنصرية والتمييز والتحيز بجميع أشكالها، موضحة أن معاداة السامية تعرف بأنها التحيز أو التمييز ضد اليهود. وأضافت أن المؤسسة ناقشت هذه القضايا مع قادة غرف الأخبار وعملت على تعزيز التدريب الثقافي فيما يتعلق بقضايا معاداة السامية والإسلاموفوبيا وغيرها لضمان فهم حساسيات المجتمعات المتنوعة في أستراليا والآثار التي تترتب عليها.
5: We have certainly talked to editorial leaders about cultural training in regards to the issues, anti-Semitism, Islamophobia, etc., and noting that it is very much impactful for communities here in Australia, and obviously we have a very diverse newsroom as well. So indeed, we have had many conversations about sensitivities and understanding of the impacts on communities here, which obviously our staff are part of.
1: أدانت الحكومة الأسترالية والائتلاف المعارض الاختبار الصاروخي الذي أجرته الصين في المحيط الهادئ، وقالت بكين إن الصاروخ الذي أطلق من غواصة تعمل بالطاقة النووية جاء ضمن مناورة عسكرية سنوية، مؤكدة أنها أبلغت الدول المعنية مسبقا وفقا للقوانين والقواعد الدولية. إلا أن المتحدث باسم المعارضة في شؤون الخارجية تيد أوبراين وصف الاختبار بأنه غير مسؤول. أما وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ فقالت إن أستراليا تعتبر هذا الاختبار عاملاً يساهم في زعزعة استقرار المنطقة. أطلق مكتب الإحصاءات الأسترالي حملة توعوية تستهدف المجتمعات المتعددة الثقافات استعدادا للتعداد السكاني الذي سيجرى الشهر المقبل. هذا وقد أنتجت إعلانات ب28 لغة تؤكد أن المشاركة في التعداد إلزامية لجميع المقيمين في أستراليا بمن فيهم المهاجرون والطلاب الدوليون وحملة التأشيرات المؤقتة والزوار مع استثناءات محدودة مثل الدبلوماسيين الأجانب. وقالت المتحدثة الوطنية باسم التعداد السكاني إيميلي وولتر لخدمة SBS أردو إن البيانات التي يجمعها التعداد تساهم في توفير خدمات أساسية مثل التعليم والنقل والرعاية الصحية، وأوضحت أن التعداد يطرح أسئلة عدة لفهم خلفيات السكان الثقافية وأوضاعهم الصحية والتعليمية والمهنية، مؤكدة أن هذه المعلومات ضرورية لفهم احتياجات المجتمع وتخطيط الخدمات المستقبلية. أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو مشروع قرار يشيد بالجهود التي بذلتها أستراليا لحماية الحاجز المرجاني العظيم من دون أن توصي بإدراجه على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر. وبدلا من ذلك طلب مركز التراث العالمي تقريرا عن التقدم المحرز في عام 2028 على أن يقدم تقرير كامل عن حالة الحفظ في عام 2029، وهي أطول فترة متابعة طلبت منذ عدة سنوات. وقالت المساعدة لوزير شؤون البيئة نيتا غرين إن منح أستراليا فترة أطول لتقديم التقارير يعكس حجم التقدم الذي تحقق في حماية الحاجز المرجاني. وفي الرياضة، تأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم بعد فوزه على المنتخب المغربي بهدفين مقابل لا شيء في الدور ربع النهائي، وسجل كل من كيليان مبابي وعثمان ديمبلي هدفي المباراة لينهي المشوار اللافت للمنتخب المغربي في البطولة. وبهذا الهدف رفع كيليان مبابي رصيده إلى 20 هدفا في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، وإلى 8 أهداف في النسخة الحالية من البطولة، وبذلك تساوى مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة سلم ترتيب هدافي البطولة. كان هذا حصاد الأسبوع.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

0: يلا يا حبيبي تأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز هتشوفه، هنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني هنسمع ولا هنقرأ ولا هنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة هتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة، هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا، كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. إلى الطيب.

في أصلهم والأوفياء في وصلهم والرائعون في فعلهم. كساكم الله حلل السعد والمهابة وحفظكم من الهم والكآبة وألهمكم الدعاء أوقات الإجابة وأكرمكم بالرضا والقناعة وجعلكم من أهل السعادة. هناك موضوع ربما يغيب عن الكثيرين وهو الوضوء. لا تتوضأ وأنت في غفلة، هذه لفتة للذين يتوضؤون وهم يتكلمون أو يضحكون أو يغتابون. سأل أحد الصالحين أحدهم كيف تتوضأ، فأجاب الرجل ببرود: أتوضأ كما يتوضأ الناس. فسأله ثانية: وكيف يتوضأ الناس؟ فأجاب: كما تتوضأ أنت. ورد عليه الرجل الصالح في نبرة حادة: أما هذه فلا، إنني أتوضأ وأنا في حالة روحية شفافة، فأجد الوضوء متعة ومع المتعة حلاوة، وفي الحلاوة جمال وسمو ورفعة ومعاني كثيرة تحلق بروحي وتجعلني أكثر خشوعا في الصلاة. والدليل على ذلك كلمات النبوة الراقية السامية عن حديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن وغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. هذا الحديث في صحيح مسلم. سكت الرجل الصالح لحظات ثم قال: لو أنك تأملت هذا الحديث جيدا فإنك ستجد للوضوء حلاوة ومتعة، وأنت تستشعر أن هذا الماء الذي تغسل به أعضاءك ليس سوى نور تغسل به قلبك في الحقيقة. قال الرجل: كيف فاتني هذا المعنى منذ سنوات طويلة؟ أتوضأ ولم أستشعر هذا المعنى، إنما هي أعضاء أغسلها ثم أنصرف، ولم أخرج من لحظات الوضوء بشيء من هذه المعاني الراقية. قال الرجل الصالح: وقد تهلل وجهه بالنور، وعلى هذا حين تجمع قلبك وأنت في لحظات الوضوء تجد أنك تشحن هذا القلب بمعاني سماوية كثيرة تسقل بها قلبك ثقلا عجيبا، وكل ذلك ليس سوى تهيئة للصلاة لمناجاة ملك الملوك الرحمن الرحيم فاطر السماوات والأرضين. حاول وجاهد نفسك على أن تجمع قلبك أثناء الوضوء قدر استطاعتك، وهذا سيحقق لك خشوعا أكثر في الصلاة، وهذا إذن مدعاة للوضوء مع كل صلاة تجدد الوضوء حتى لو كنت على وضوء، فهو نور على نور ومعاني تتولد من معاني، بل هذا مدعاة لك أن تحافظ على وضوئك دائما وتتوضأ كلما خرجت من بيتك لتواجه الحياة وأحداثها بقلب طاهر مملوء بهذه المعاني السماوية. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين يا رب العالمين. صباح الخير، وإلى لقاء متجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

روى الإمام أحمد الشيباني في مسند الآحاد والمثاني عن الصحابية أم هاني بنت أبي طالب ذي الأشجان، عاشت مع الرسول طه طفلا في دار عمه ندى وأهلا، ذكراهما ملاعب الطفولة تحفر ذكراها إلى الفحولة، طفلان في عائلة رشيدة تحدوهما القرائن السعيدة. وحين وفى مبلغ الرجال ونفسه تشتاق للآمال، خطبها من عمه حلالا ولم يكن مراده محالا، وشاءت الأقدار أن تزوج هبيرة وأن يصر لجج. ومرت الأيام في عناد ورزقت فيها من الأولاد، وبعدما تم لطه الفتح وأشرق الفجر وطل الصبح، وفر منها كافرا هبيرة تأيمت منه ورامت غيره، وبدأ الأصحاب يذكرونها إلى النبي زوجة يرجونها، الفضل والحسنى لأم هاني جمالها جل عن التبيان، قد خصها الرحمن عقلا وافرا وجادها الغيث نوالا زاخرا، تأيمت من زوجها هبيرة وقد كفاها شره وخيره، وفر مذعورا إلى نجران يصر أن يسجد للأوثان. فدمعت عين النبي المصطفى أوفى البرايا بالحنان والوفاء، وقال نعم المرأة المسكينة صالحة الأحوال مستقيمة، فأرسل البشير في تطلابها يهنيك طه المصطفى خطابها. وعندما وصلها البشير مناديا قد أزف السرور، تعثرت من فرح رجلاها ودمعت من حرقة عيناها، يا سعد من تدعى إلى المعالي أما لدى معلم الأبطال، محمد صفي خلق الله وحجة الخلق أمام الله. وبعد أن تأملت طويلة وقلبت أمورها تفصيلا ودمعت عيونها اشتياقا، آلمها تقرر الفراق، تقول بلغ النبي حبي شرفني أن قد سعى في طلبي، قد كان عندي أفضل الأنام قبل الهدى فكيف في الإسلام، وإنه أحب من عيوني تسكن مقلتاه في جفوني، منحته شوقا وحبي رغبا أجله مكرما وطيبا، لكنني أم لها أيتام وكافل اليتيم لا ينام، وحقهم وحقه عظيم بأي حق منهما أقوم، إن قمت في حقوقهم بحقي ضيعته وضاع مني حقي، أو قمت في حقوقه جميعا ضيعت أيتامي إذا سريعا. وحينما أخبره الرسول برفضها أدرك ما تقول، وكان جالسا فقام مسرعا وقال يبغي رشدا لما وعى، خير نساء قد ركبن الإبل نساء قريش ناقة أو جملا، أحنى الورى على يتيم عندها وأحفظ الورى لمال زوجها، ما فوقها فضلا سوى العذراء لمريم الوحيدة استثنائي. فانظر إلى مكانة الكفيلة أم اليتامى درة جليلة، قد أعرضت عن أعظم الأمان رجاء أن تحنو على الصبيان، فزادها الله تعالى شرفا وأصبحت قرة عين المصطفى، رسالة لكل أم حاضنة ترعى بنيها بالعيون الآمنة، أنا وكافل اليتيم بشرى مشتركان صحبة وبرا، ترجو ثواب الله في الميعاد وهديه سعيا إلى الرشاد. صلى عليك الله يا محمد يا خير من أتى الوجود يرشد، وأكمل الصلاة والسلام على النبي دينه الإسلام.

فضيئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

وأحسن منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء.